0: أسرار المجد. أيتها البتول الطوبوية، إني أقدم لك هذه خمسة أسرار المجد المختصة بمجدك ومجد ابنك عن نفوس إخوة المعتقلين في المطهر، لكيما يخلصهم الرب الإله بشفاعتك من النيران المطهرية ويصعدهم إلى ملكوته السماوي. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، القيامة. ثمرة هذا السر النهوض من الخطيئة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل المجد الذي تمجدته لما قام ابنك من بين الأموات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثاني الصعود. ثمرة هذا السر الشوق إلى السماء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما صعد ابنك إلى السماء وجلس عن يمين الآب. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثالث حلول الروح القدس. ثمرة هذا السر الإصغاء لإلهامات الروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما حل الروح القدس عليك وعلى التلاميذ الأطهار. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع الانتقال. ثمرة هذا السر الميتة الصالحة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ
2: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الخامس، تكليل العذراء. ثمرة هذا السر تكريم العذراء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما تكللت بالمجد سلطانة على السماوات والأرض. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي

0: بركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق موعيد المسيح، آمين.

0: الساعة الآن 7 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا، ويعاد 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

جاءت معذبتي في ليهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

0: كاش، جوال راح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: ما فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: نقلا للأحداث المحلية.
5: يوم يا أبو قصي، السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، قابلات في مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم الصف، بدك تدبر، حط يا عم دفع مصفى.
4: متابعة لهموم المواطن.
5: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال، ما نعتني نسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال، ما نعتني نسوي من هون، يا عم مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عنا نبغى تروحوا.
4: آخر الأخبار والتطورات.
5: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار، إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
4: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
5: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلة، طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
1: نقلا للأحداث المحلية،
4: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، يعملاكي مخالفة معلقة. طب يا عم دبل للناس يا عم الصف، بدك تدبر حط يا عم دفع نصف.
1: متابعة لهموم المواطن،
4: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسين يسوي منهول يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا ما تروحوا شفناكوا.
1: آخر الأخبار والتطورات،
5: فإحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
4: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلة، طب خليه هو يطلع مواصلات مو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 اف ام. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
1: راديو موال.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادة والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الإذاعية التلفزيونية الإلكترونية الجديدة من برنامج طلة صباح. يا صباح الخير، يا صباح النور، يا صباح الورد، يا صباح الفل، يا صباح يوم الأربعاء 12 آب 2026 الموافق ل 29 صفر 1448. في هذا اليوم الجديد وفي هذا الصباح الجديد سيداتي وسادتي، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد اليوم وكل يوم في هذا الصباح وفي كل صباح، وأن تنعموا بالخير واليمن والبركات. وهذه تحيات لكل من اختار مرافقتنا في هذا البرنامج، الله يعطيك العافية.

لا زالت درجات الحرارة مرتفعة ولا زالت الأجواء العامة على ما هي عليه، ولا زال المواطن الفلسطيني يعني يحاول العيش بكل ما استطاع إلى أو بكل يعني الوسائل والسبل وما استطاع إلى ذلك سبيله. فبنقول الله يعطيهم العافية اللي صاروا بشغلهم، اللي طلعوا راحوا أجوا، واللي الآن بتحركوا على الطرقات وفي الشوارع وعلى الحواجز وعلى البوابات. سلامات سلامات، وربنا يسهل طريقكم وربنا يهدي بالنا وبالكم، قولوا آمين. واللي لابدين في بيوتهم وقاعدين ولا رايحين ولا جايين قصرا، لأنه في ناس يعني لا روحة ولا جاي، وين بدي يروح يعني؟ مثلا تخيل أنا في الشهادة، وين بدي أروح؟ وين الدنيا شوب وأشغال شوية رايقة والدنيا هيك، يا بكمل نومتي لا أي ساعة ممكن الواحد ينام لما بكونفش عليه شيء. في ناس بضربها للوحدة، في ناس للاثناعش، في ناس للسبعة، في ناس متعودين على الستة ونص بكون كذا. الفئة كمان بصحوا مع أذان الفجر طبعا وبصحوا لهم شوي وبضلوا صحين ومكملين، وفي ناس بصحوا شوي بعدين برجعوا بناموا بضربوها لا أبصر أي ساعة. فهاي يعني عادات النوم وعادات الاستيقاظ بتختلف من حدا لحدا. حتى في البيت الواحد بتلاقي في ناس صحيين من بدري وكل شيء تمام وأفطروا وعملوا كل الأشياء الصباحية، وناس لسه مسكرين الدنيا وقاعدين ونايمين وفي عالم آخر. وبنقول هدول يعني لا هدول شو اسمه ولا هدولك شو اسمه تاني، يعني ما تحصيل حاصل كله ماشي مع بعضه. السلامات بشولات لكل الإخوة والأخوات الأفاضل والفضليات من هنا عبر هذا الأثير، من موال ومن القمر ومن بانوراما ومن قلقيليا نغم ومن بلدنا ومن كل الناس، سلامات وصباح الخير عبر شاشة التلفزيون معا، ومن خلال هذا البث الإلكتروني من منصة التيك توك والفيسبوك كمان. الله يسعد صباحكم متابعين إخوة أخوات أصدقاء وصديقات. إحنا حتى الساعة 11 شادي الخطيب بالهندسة الإذاعية وسعد أبو سنينة بالتنسيق والمتابعة، بنقول له سلامات. السلام الآن بتقول ضم غير معلن للضفة، معلن ولا مش معلن، ما هي معلنة حالها من حالها الأمور، ولنشوف هل النهر لوين مودي. احنا زي اللي بقص الاثر، هو شايف الـ الـ الـ الهدف اللي بديروا عليه، واحنا شايفين النهايه يعني شايفين the end زي ما بقولوها، بس مطملين وبنقص في الاثر. قال يعني انه هاي في شمال، اتجه يمينا اتجه يسارا، اطلع لفوق شويه لتحت شوي، ايوه هون. واحنا شايفين يعني انت كيف اللي بكون رايح على على مكان مثلا على دار عمه ولا دار خاله، هو بيعرف وين هي، بس قال انه يعني كل شوي بوقف يسأل ها وين احنا. والله كلكم عارفين، كلها عارفة، كل الدنيا شايفة، ما احنا شايفين الدنيا الى اخره. وبنقول ربنا يهدي البال وربنا يجيب اللي فيه. تحياتي ومحبتي عادل الغريب حتى الساعة 11 وبرنامج طلة صباح، نحبكم مرتين على رأي الترند اللي طالع اليوم على التنتين هاي. صباح الخير والنور والسعادة وياهله.

مهند وين نتلاقى؟ امبارح كنا نتلاقى ما جيتش. صباح الخير احلى ابو سريع ابو ادم، مرحبتين فيو، صباح الخير ابو حبيب. بكل خض المي ممكن تقلب شوكو، ها شوكو كثير على الاخر. منال صباح النور، ميكي صباح الاشياء الزاكية، ما فيش والله فاضي اليوم، كاستين مية وما ازكى اشي يعني، وجعلنا من الماء كل شيء حي، احلى طعم واحلى اشي، وكل يعني كل انواع المشروبات والسوائل ممكن تشربها. اوكي في لها اطعم مختلفة، بس المي لما تكون هيك بارد شوي مش كثير. سامي طنينة يسعد صباحك، ابو الحسن آية سلامات، آيات كمان بتقول مختير عادل مالك هذه آيات وين احنا باكين هالختير؟ آه خلاص، شو في اشي شو بيقولوا مسك الختام ها؟ أبو حبيب يسعد صباحك يا حبيب. إلى هناك أبو اليمن، أبو اليمن صباح النور والسعادة. يوسف سلامات صباح الخير، فارس صباح الورد، ماريا وبكر قيسية صباح الخير، ظهرية بكر يسعد صباحك، موسى شو عامل يا موسى ابن الخليل صباح الفل، أبو جبل أبو مصباح وأبو رأفت هلا بالأبوات كلهم، عضوات الحلقة، عضوات مش في عضوات الحارة، عضوات البث الإذاعي والتلفزيوني. يلا اليوم يوم العالمي للعاطلين عن العمل، برضو فكرة ينعمل يوم هيك

الحل عند أمير لكل حدا حاسس إنه هيك ختير شوي مثلي، بقول لك جيزة ثانية بترجع فول أوبشن برو ماكس شباب على الآخر. خلاص الله يدلك على الخير. يلا شباكي شباكي شباكك أبو شاكر حامد جبرين يسعد الصباح من القدس كمول عمر صباح الورد وفاء صباح النور أم أحمد صباح الخيرات سمير أبو صبيح صباح الخير وأم محمد مرقطن يسعد الصباح على بعدي سيوف وخناجر وانسى وضع كل الفل آية نوفل صباح الخيرات وإبراهيم صباح الورد هذول اللي مصحصحين وهيك وضعهم كويس ومتابعين ومتابعين الله يقويهم يسعد صباحهم أهلا وسهلا. احنا يوميا بهالموعد بنكون هيك نبعت صباحات وتحيات وسلامات لكل الحبايب. أنا بعالمي، شادي بعالمه، سعد بعالمه، وكل واحد بقالب فهل برنامج بطريقته. حتى رياض خاش على الخط ما شاء الله بقوة. تفضل أوامر خدمات. رشاد مهندس صباح الخير وورد كمان. أبو حبيب عنده حل تاني كيف تعود إلى الشباب وكيف تعود لك يعود لك شبابك. بقول لك لا مش الجيزة، شوية ليرات بتعمل لك ريفريش بترجع شباب. ها تعطونا حلول تانية، شو الإمكانية إنه الواحد زي حكايتي مثلا ختير كيف ممكن يرجع شباب؟ ها عطونا حلول. رامي عبد الهادي بيقول إحنا بدنا نصحصح بس مش قادرين. أبو يوسف صحصح وخليه صحصح الزلمة. يوسف صبحك يا حبيبي. هلا بالنجار. أم محمد كشكيش صباح الخير تحياتنا. بتقول زمان ما سمعت صوت اسمه ذاكرة وطن. الله يسعد صباحك يا أم محمد، تحياتي وأمنيات الخير والسعادة إن شاء الله. ابن الخليل بكل عادة ضبط مصنع بترجع شباب. يعني في إعدادات للبني آدم ممكن ينعمل إعادة ضبط مصنع إله برجع من أول وجديد. ما هيك يمكن يرجع حدا تاني، يعني بلاش نرجع حدا تاني نرجع عن قال يا أم فارس غزالي الله يسعد صباحك من القدس الشريف يا صباح الورد. أبو جبل عنده رأي ثالث بيقول ازرع شعر بترجع شباب، برضو فكرة يعني. أما هاي شادي شعره معبي الجبل وكلك نفسه يكيمه.

رشاد بيقول فقط طبيعة بترجعش نص شباب أو نص شباب مش مفنتش هو منرجعش يعني بس إنه هات نشوف انت رهيب رورانا رورانا أهلين سلامات صباح الخير أنت شباب أي آه يعني واحد يحكي له كلمة خير يعني رفعوا معنوياتنا على الأقل على الصبح واحد أجن بكل مختير يعني خلاني أرجع لورا 30 سنة لورا آه شادي شادي أبو المجد بكل الشباب أفكار وروح هذه كلمات المجامل بيجاملوا فينا قال يعني إنه أقول لك الشباب شباب القلب الشباب شباب الروح شوكم من هالحكي شكرا يا ديانا صباح الورد بتقول انتو شباب يعني كويس حلوين شكرا شكرا رشاد مهندس بيقول بنجاملك كذب يعني الشيب فاضحك شفت شفت يا مهندس عايرتني بالشيب وهو وقار يا ليتها عايرتني بما هو عار مش هيك بقال الشاعر المسخن بعد ما الثاني كلولو يا شايب يا مش عارف ايش كذا لاخره في قدميري صباح الخيرات سوسن برنامج جميل شكرا ابو تيم اعطاها من الاخر بكل اللي بعيش في هالبلاد اصلا خطير حتى لو انولد اليوم بما معناه يعني ايوه وهو قارن ام محمد القشقيش بتاكد كلمه انه العمر مجرد رقم والمهم ان نرى الايجابيه في كل مراحل عمرنا لايك ومعاه كلوب كمان شو سمعت رفعين سن الشباب هاي هاي حبيتها هاي بقول لك رفعوا سن الشباب ل 77 سنة يعني احنا لسه في فترة الطفولة افهم من هيك احنا طفولة يلا شكرا يا سوسن امير معه حق اللي بعيش هون بختير بدري الصبح رورانا بتكون لازم تفتح التي في وتحضر البداية والله وانا كمان بعديها يعني بتصفي بس يعني مواضيع وحكي خراف فاضي بلا مجرد لا لا لا لا في ناس على فكرة يعني انه حاسين بالعمر مارق في حياتهم انتوا كلكم شباب ابو يوسف هات الفتوى تبعتك يا صديقي كل حكي فاضي رجوع الشباب لاعب كرة القدم بمضيها تدريب ونوادي وعلى 35 بيحكوا له الله معك باي باي ختيرت الفتوى تبعت ابو حجازي شو الوضع ابو حجازي طمنا شباب ولا مش شباب اما العبد جابت من الاخر بتقول يا ليت الشباب يعود يوما ليخبره ما فعل المشيب صباح الفل شباب شباب والله احلى احلى شاب فيك يا بلد وائل شيوخي صباح الورد ابو حبيب يعني بقول لك حرب وكورونا ولا مية ولا كهرباء وشغل وفش وهيك شو بتقولوا لي شباب قاعدين زلمه يعني واضح وصريح ابو احمد خلي امالكم بالله كبير كثير الايام الحلوه جاي ان شاء الله احنا يعني مش بنقولكم قاعدين يعني احنا بنعيد تعريف تعريف الوضع يعني تمام احنا شوي بنبعد عن المجاملات بهالموضوع هات نشوف نور بتقول هرمنا وخلصنا خلاص هذا بيسألني قديش عمرك يعني على حفة الثلاثين يعني تقريبا 29.5 هاي شادي حفة

أبو منجد 60 يعني حواليهم تقريبا برضو 60. أبو حجازي حبيب الكلب صاير زي نسوان تصغر بعمرك. لا يا أبو أحمد نمزح يا زلمة وبعدين أماله يعني ليه نسوان. أيوة ما سبه هاي أبو أحمد بسب علي شكله صح. موافق أبو عدي شو الفتوى عندك؟ هات يا صباح الورد عليك في أسم يا وفيق المري صباح الخير. أنا ما عرفت شقرأ الأسم فقلت صباح الخير. نور صرصور يسعد الصباح.

انا بدي ارد على امير. امير بقول لي تردش ولا على حدا، تروح بعد البرنامج تخطب، تروح على الدار تلاقي حالك صرت حدا تاني. اتفقنا؟ ايوه حبيب القلب. الاجواء الاجواء الصبح بدنا اجواء بطاقه ايجابيه. رورانا سلامات سلامات. بعد عن الهموم والاخبار، امير الروح الحلوه العفويه العمر الحقيقي ام عبد، الله يسعد صباحكم جميعا شو ما كانت اعماركم شو ما كانت سنينكم. الدنيا حقيقه يعني لا هي بقديش عشت ولا بقديش صفطت سنين ورا بعض، شو جربت شو ما جربتش، وين رحت وين جيت، كيف انت بتتعامل بهاي الحياه وكيف انت قادر تاخذ وتعطي بهاي الحياه رغم كل هالتفاصيل اللي موجوده معك وحواليك وجنبك وهنا وهناك. وهاي هي كل القصة تقريبا. عادل كفراوي يسعد ويسعد صباحه، ليت الشباب يعود يوما. وفاء بتكون العمر مجرد رقم كمان. موك أو بقول قديش معك مصاري قديش عمرك من الآخر يم. بتعرف انه هاي الأسئلة أو هاي القصص هيك بتفتح ذهن الواحد انه كيف المجتمع بتعاطى، واحنا مع يعني احنا جزء من المجتمع انا وهو وهي وانت وهي وكلنا، يعني انه كيف نظرته لموضوع الشباب والعمر والكذا. وكانت هاي من كلمة يعني انه حدا قال والله مختير يعني تمام. فحلو انه مرات نعمل زي ما بقولوها هيك جولة بالذهنية تبعتنا، يعني انه احنا نحكي مع بعضنا. طيب قديش العمر الصح هو تقريبا؟ يعني خلنا نقول شوي بقول لك عمر الشباب صار ل 77. في جمعية هي مش عارف لشباب ولا لشابات، أصغر واحد شابات بعرفش يعني ديش أقول وين، مش بعرفش ديش أقول وين، أصغر واحد عمره 80 سنة، شابات كذا يعني جمعية الشابات كذا 80 واحدة أصغر واحدة، يعني كلهم بيجوا مع أحفاد أحفادهم رافضين الله. قديش انبسطت بالحياة؟ بيقول سامي طنينة الله يسعد صباحك، عمرك قديش انبسطت بحياتك؟ معناها مش معمول حساب شعبنا يعني بهالأخير كم من سنة. مراد يا مراد يا هلا بالقمر، زمان هالقمر ما بان. أبو محمد صباح الخير والنور والسعادة، هلا هلا. عم عبد بترد تقول يعني المفلس مختير هلا اللي مدقر معاه الدنيا معوش يعني ما عمره 80 و90. مالك صباح الخير. لو بقول له لو مع لو عمرك 80 ومعك مصاري وضعك ماشي صراحة في البلد. أما الفتوى من غزة، والله كنت من شوي بقول بغزة عندهم حسابات تانية. هلا بقول لي عزف الرصاص عمر 20 في غزة، ضيف عليه 30 سنة ويلا حلها بعد هيك. الله عليك أبو حجازي. بقول العمر الحقيقي بنحسب إنه قديش إنجازاتك بالحياة وشو تركت بصمة بحياتك. حكي الكبير يا عمي، الحكي الثقيل. فارس صباح الفل. عادل كفراوي إذا هيك دخلت مرحلة الشيخوخة، العمر نشاط وقدرة على العطاء. وهالقصة هاي حنحكي فيها بعد الفاصل، مكملين معكم ببرنامج طلت صباح. يا صباح الخير للشباب وللختيارية وللفتيان وللصغار ولكل الفئات العمرية، ذكورا وإناثا. Good morning عليكم. هاي شاد مش بقولكم كل واحد لحاله،

أنا لحالي هو لحالي. فاصل يا شادي.

0: لكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: نقلا للاحداث المحليه،
4: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، نسينا الصحيه، يعني بلاقي مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس، يا عم السوق بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفه.
3: متابعه لهموم المواطن،
4: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعرف شو يسوي مقرب يا زلمه، هو الاحتلال ما نعرف شو يسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا بركوف شرفناكو.
3: آخر الأخبار والتطورات،
5: إحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار، إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
3: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
4: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت لحم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
3: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفة أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
3: راديو موال.

0: حياكم الله الساعة 9:44 دقيقة. خليني أسلم على كل من اختار أن يرافقنا في هذا البرنامج. أخص كمان أخوان مرحمة الصرصور بتابعونا بهالوقت, صباح الخير. خليني كمان أسلم على سعادة رئيس بلدية الخليل بشمهندس يوسف الجعبري أبو يزن, الله يسعد صباحك ومن معك, وهذا بيسعدنا بشرفنا نكون حاضرين كمان من خلال هذا البث في مكتب سعادة رئيس البلدية, والله يعطيهم العافية وكل الدوائر والمؤسسات اللي بيكونوا حريصين على إنهم يتواصلوا من خلال كمان البث الإذاعي والتلفزيوني ونكون حاضرين في مكاتبهم في دوائرهم في مؤسساتهم, الله يعطيكم العافية, وهذا بيسعدنا وبيشرفنا وإن شاء الله دائما بنكون هيك بهذا التواصل الإيجابي والجميل. تعالوا نبلش من غزة ونشوف أخبار غزة مع زميلنا مصطفى جبر. يا مصطفى صباح الخير.
1: صباح الخير أبو أحمد, صباح الخير إلى المتابعين والمشاهدين.
0: مبارح يمكن شوي حكينا بعيدا عن الوضع الحالي والميداني وغيره وغيراته, هل لا زالت المؤشرات على الأرض إيجابية؟
1: يعني بالتأكيد أبو أحمد المؤشرات إيجابية لغاية هذه اللحظة, بنحكي عن تقريبا اليوم التابع دون أي غارات على مستوى قطاع غزة. توقف القصف خاصة في المناطق ما يعرف المناطق الخضراء أو المناطق الغربية, مع تواصل القصف المدفعي المتقطع وإطلاق النار المتقطع على مشارف.
0: صوت يا مصطفى, أنا يعني فكرت الصوت من عندي من هون, بقول الصوت مصطفى, يا مصطفى علينا صوتك
1: أبو أحمد.
0: يعني مش عارف, يعني سامعك أنا يمكن عشان الهيدفون وهيك. أوكي جرب يلا.
1: خليني أبدأ من أول وجديد, بحكي عن الأوضاع الميدانية. لسه الأوضاع يعني إيجابية على مستوى قطاع غزة. بنحكي عن أسبوع كامل من توقف الغارات الإسرائيلية على مستوى قطاع غزة من الجنوب حتى الشمال. نعرف أنه في الأسابيع الماضية كان في غارات مكثفة وقصف في كل أنحاء قطاع غزة وارتقاء يومي لأعداد الشهداء, ولكن يبدو أنه إحنا بنعيش هدنة غير معلنة بشكل رسمي وواضح وظاهر أنه ما في أي غارات لليوم السادس أو السابع على التوالي, يعني بخلاف التحليق المكثف للطيران في بعض المناطق على مستوى قطاع غزة, إضافة لعمليات إطلاق النار والقصف المدفعي بشكل متقطع خاصة في المناطق المطلة على الخط الأصفر ومشارف الخط الأصفر. كان هناك إطلاق نار قبل قليل في المناطق الجنوبية لقطاع غزة وبالتحديد في منطقة مواصي رفح, ناتج عن تقدم للميليشيات المتعاونة مع الاحتلال وإطلاق النار بشكل مكثف منها ومن الجيش الإسرائيلي الذي يحاول التغطية على تقدم هذه الميليشيات. ولكن لغاية هذه اللحظة هي يعني مؤشرات إيجابية. نحن نعيش في منتصف هدنة 14 يوم, إضافة إلى ذلك هناك عمليات عسكرية داخل الخط الأصفر كان أخرها إنشاء بوابات حديدية جديدة في المناطق الإقليمية الفاصلة بين مدينتي رفح وخان يونس أقصى جنوب قطاع غزة, إضافة لما تبعناه بهذا الخصوص عن تواصل وتجهيز القوات الدولية في أقصى جنوب قطاع غزة وبالتحديد بالقرب من معبر كرم أبو سالم في المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة رفح. لغاية هذه اللحظة هناك هدوء حذر وهدوء ملحوظ. كان بالأمس هناك حدث لإخلاء مستشفى الأقصى في وسط قطاع غزة وحالة من الخوف والشديد جدا في هذه المنطقة, ولكن تم التأكيد أن هذا البلاغ هو بلاغ كاذب. تخيل أن تخلي مشفى مركزي بالكامل في المنطقة الوسطى وبعد ذلك يتم التأكد أن هذا البلاغ هو بلاغ كاذب. هذا بما يخص الأوضاع,
0: يعني من الناس قاعدين بتسلوا ولا من الإسرائيليين ولا مين كاذب في الموضوع؟
1: يعني يبدو أنه هذا البلاغ كان يقف وراءه أو تقف وراءه الميليشيات المتعاونة مع الاحتلال. يعني بتقوم بعمليات مراورة, ولكن من يدفع الثمن هم المرضى الذين أخلوا المستشفى خلال دقائق معدودة خوفا من قصف المستشفى, لأنه أنت بتعرف أي إشارة إخلاء بيتم التعامل معها بجدية كاملة, لأنه ما بتعرف أنه هل هي صحيحة أو غير صحيحة. ولكن يعني يعني نظرة الأمان أو البحث عن الأمان هو أبرز هذا الإخلاء، ولكن تم التأكيد أنه هذا الإخلاء يعني تقف وراء جهات مجهولة أقرب إلى الميليشيات المتعاونة مع الاحتلال الذي يعني تناور في كل منطقة هنا وهناك، خاصة في المناطق الجنوبية لقطاع غزة، مع حالة الهدوء النسبي التي تتواصل لغاية هذه اللحظة. طبعا الأوضاع الإنسانية بأحمد يعني هي أصعب أوضاع إنسانية معقدة على مستوى قطاع غزة، بالتحديد نحكي عن أزمة المياه، اليوم تحكي عن ارتفاع درجات الحرارة، وهذا ما يستدعي استهلاك كميات أكبر من المياه. يعني نشاهد أزمات يومية في مخيمات النزوح. كان لي حديث مع أحد المخاتير بيحكي لي بشكل خاص أنه هو يوميا بيحل مشاكل، بقول له شو أبرز المشاكل، قال لي كل المشاكل أو 90% من المشاكل اللي احنا بنحلها بشكل يومي هي ناتجة عن تبعات تعبئة المياه في المخيمات. انت تعرف المياه الحلوة هاي بتنتقل من محطات مصلحة المياه بشكل يومي وبشكل دوري عبر صهاريج متنقلة تدخل داخل المخيم، فهناك طلب كبير جدا وبصير تهافت من الكبار للصغار، وهنا بتبدأ المشاكل بين الناس على المي مياه الشرب، لأنه انت تعرف هناك استهلاك كبير جدا للمياه. يعني في بعض الشغلات احنا بدنا نستغل كمان الوضع الميداني والهدوء الواضح والمؤشرات الإيجابية ربما لما يحدث أو لما سيحدث في المراحل القادمة. هناك أشياء لافتة أبو أحمد صراحة في استمرار الغلاء المعيشي وغلاء الأسعار وغلاء البضائع، رغم دخولها ورغم تواجدها بشكل كبير جدا على مستوى قطاع غزة. هناك شيء لافت أيضا سبق وأن كتبت عن هذا الموضوع، أنه في حالة بذخ وترف واضح لبعض التجار سواء في إنشاء بعض المشاريع ما يعرف بتبييض الأموال، إضافة إلى يعني إجراء أو صرف مبالغ طائلة جدا على بعض الأفراح الخاصة بعائلات هؤلاء التجار. يعني أبلغني أحد الأصدقاء أنه تكلفة فرح لشاب ابن تاجر كبير جدا في قطاع غزة كلف $200,000. هذا الأمر مؤلم للناس، لأنه هذا المال تم جمعه في فترة المجاعة وتم جمعه يعني عنوة عن الناس رغم يعني الوضع الصعب والحالة الصعبة اللي احنا بنعيشها، ولكن هاي الأموال قاعدة تنصرف وتهدر بشكل سيء أمام أعين الناس، إضافة إلى المشاريع، مشاريع تبويض الأموال ومشاريع الخاصة بالمبادرين على مستوى قطاع غزة. يعني دائما نتحدث عن الأوضاع الإنسانية، أوضاع صعبة ومعقدة جدا في ظل تواجد أكثر من 1.5 مليون فلسطيني في الخيام لغاية هذه اللحظة. خليني أحكي كمان بشكل واضح عن أزمة كبيرة جدا عن ارتفاع درجات الحرارة. أنت بتعرف أنه في موجة وارتفاع إضافي على درجات الحرارة لأكثر من 6 درجات من يوم الأحد إلى هذا اليوم. في معاناة كبيرة جدا داخل الخيام. تخيل أنه أنت بتجلس داخل خيمة مصنوعة من البلاستيك في ظل هاي الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير جدا، وتواجد الحشرات والقوارض والبعوض والبراغيث. يعني صعب أوصف في هاي الرسالة قديش هذا الأمر صعب وقديش درجات الحرارة صعبة داخل الخيم. إذا كانت برا درجة الحرارة 30 أو 35 أنت بتحكي اليوم جوا الخيمة 40 أو 45، لأنه بتعرف الخيام هي خيام مؤقتة مصنوعة من البلاستيك مصنوعة من الشوادر، وبالتالي الناس حتى بطلت تشكي من هذا الأمر. والمعضل الأكبر أنه كمان بعيش أطفال وأطفال يعني حديثي الولادة مرضى كبار سن مصابين حرب داخل هاي الخيام. المشكلة أنه أنت كمان برضو ما عندك خيارات تطلع كمان برا الخيام، لأنه ما في وسائل يعني تبريد أو معرشات تطلع برا، كمان الشمس بتكون يعني مسلطة بشكل كامل عليك، وخاصة المناطق الساحلية اللي تتواجد فيها مخيمات النزوح، هي مناطق مرتفعة الرطوبة فيها عالية جدا، وحتى الحرارة في أقصى جنوب قطاع غزة هي أقرب الطقس الصحراوي، لأنه بتعرف إحنا قريبين من الحدود المصرية ورفح المصرية وسيناء اللي موجود فيها درجات الحرارة العالية جدا، وبالتالي إحنا بنحكي عن معاناة يومية، معاناة في كل ساعة بعيشها الكبار والصغار، حتى الطلاب اللي صاروا يروحوا على المدارس المؤقتة بيدرسوا في هذا الوقت في الفصل الدراسي الجديد في خيام مصنوعة من البلاستيك في ظل ظروف يعني صعبة جدا. نحكي عن أزمتين، أزمة ارتفاع درجات الحرارة وأزمة المياه الخانقة اللي بتسيطر على مخيمات النازحين.
0: الله يهدي البال، وإن شاء الله تكون الأيام الجاي أفضل. هاي الدعوة اللي يوميا ودائما ومش حنمل ولا نكل منها أبدا. شكرا جزيلا زميلنا مصطفى جبر من غزة، حدثنا عن الأوضاع وأكثر الإشكاليات حسب ما قال في رسالته اللي بحلوها الوجهاء والمخاتير والمشايخ في غزة، اللي هم الناس اللي يعني اللي برجال الإصلاح، يعني خلنا نقول بقول لك أكثر أنواع المشاكل هي لفض الخصومات بين الناس في موضوع المية، إنه بيجي سهريج المية، أنت أخذت دوري ما أخذتش دوري، كلمة من هون كلمة من هون، بيجي سهريج المية، أنت عبيت الكلنة تبعتك قبلي، أنت أخذتها، أنت عبيت أكثر، أنت عبيت أقل، هاي بتصير خلافات يعني ما بين الأفراد على موضوع المية، وبتتطور مرات بتصير لمشاكل أكبر بتمتد لغيره وغيراته. فبيسعوا رجال الإصلاح بقول لك اليوم هاي تقريبا أكبر أو أكثر المشاكل انتشارا في المخيمات وبين الناس، اللي هي موضوع أزمة المية وضائقة المية وحاجة الناس للمية. والناس لما يعني بظل في خطر وبظل في يعني كيف مثلا عندنا في محطة المحروقات، لما استشعروا الناس إنه المحروقات قلت ويمكن تنقطع ويمكن تقل ويمكن كذا والأخيره، راحوا يجروا، فصار واحد ياخد دور واحد، صار مش صار ضرب وصار قتل وصار كذا والأخيره قدام المحطات. الناس بطبيعتها البشرية اللي هي إما أن تكون شيطانية أو رحمانية بالمناسبة، يعني إذا كالأنعام بل أضل سبيلة، يعني في حالة من الحالات البني آدم هذا اللي أنت شايفه قدامك بجننه يا محلاه، إذا فتلت في دماغه والشيطان تمكن منه بحوله لكائن آخر، لكائن لا له علاقة في البني أدمنية ولا في الإنسانية ولا في البشرية، لكائن لا يرى إلا نفسه، وصراع البقاء وصراع القوة والنفوذ والسيطرة وغيره وغيراته. هلأ الأفراد والكيانات بيشبهوا بعض كثير. اليوم عندنا بالخليل في طوشة، ولكنها طوشة مش معلنة، على المية كمان نفس الإشي، يعني الاحتلال خلق أزمة المية هناك، وطبعا الاحتلال هو متسبب في 90% من مشاكلنا، يعني إحنا عشان نعرف هذا الموضوع ونكون فاهمينه. ولكن ما بعد ذلك كيف إحنا بتنتقل بيننا هاي المشاكل؟ هناك الأفراد بتقاتلوا على المية، وهون البلديات تقريبا بتتقاتل على المية. بلشت احتجاجات في 6 مناطق امتياز مية بالشمال الخليل، هتنقطع عنها المية لمدة أسبوع وأكثر شوي لصالح مناطق تانية، وهذا عمل احتجاج إنه ليش بتسكر هون ليش تفتح هناك، هذا أخذ حصة أكثر هذا أخذ حصة أقل، هذا راح من هون هذا راح من هناك، وصار في بيانات وصار في كلام بهاي القصة وبهذا الأمر وبهذا الموضوع. بقول لك مثلا في بني نعيم هلا شفنا منشور على راس النبع وعطشانين لا لقطع المياه عن بني نعيم، حتنقطع المي عن بني نعيم. السلام عليكم أهالي سعير الكرام، يرجى من جميع المواطنين التوجه بكرة صباحا عند بلدية سعير بسبب قطع المي عن أهل سعير والقطاع المي عن سعير، لأنه كمان هنا. بقول لك كمان في دعوة لاعتصام أمام بلدية بني نعيم، في مناطق حيتم قطع المي عنها لمدة أسبوع لمناطق أخرى، وعمل ضجة هاي القصة ما بين الناس. نحاول نكون اليوم مع سلطة المي، ليش حيقطعوا المي، قديش كميات المي، شو طوشة المي، شو موضوع المي وتفاصيله في محافظة الخليل اللي للأسف الشديد بتلطش في حالها تلطش في موضوع المي. وكل سنة في مثل هذا الوقت في شهر 8، هو بتبلش مرات في شهر 6 بس المرة هاي يعني يبدو انه مشت الامور شوي، في شهر 6 و7 و8 ما إلنا حكي الا المية، نزلت هناك وانقطعت هون، راحت هون شربنا وما شربناش، تنكات المية وتنكات المش عارف شو وكذا والى اخره ما بتخلص. الهاي بيجي بقول لك هناك حلول مقترحة لموضوع المية، ما بتيجي الحلول إلا هو صاير شهر 9 و10 إلا المطر نازل، الإسرائيليين بعودوا بيفتحوا كميات المية بزيادة، وهالعمل عمال كل سنة بنعطش في الصيف وهذا في الشتاء.

طيب إذا الوضع المائي في جنوب الضفة فيما يعني يخص هذا الأمر، قرار وقف ضخ المياه لحلحول وبيت أمر وشيوخ العروب وبني نعيم وسعير، كميات المي اللي ترد، مدى كفايتها، مصادر المي المزودة لسلطة المي، كميات، يعني نحكي بموضوع المي بعد الفاصل إن شاء الله مع مهندس عصام عرمان مدير محطات الجنوب في سلطة المياه. يلا فاصل.

0: الساعة الآن 10 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
2: راديو موال.

0: أهلا بكم سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طلة صباح، وأجدد الترحيب بكل من لا زال معنا وبكل أولئك الذين ينضمون تباعا لهذا الأثير. في الخليل موضوع الماء يعود من جديد كما في كل عام، هذه القصة التي لا نعرف متى ستنتهي ومتى ستصبح من الماضي، مشكلة المية التي لا زالت تراوح مكانها. كل سنة بهالوقت بصير في أزمة تتعلق بالمناطق، توزيع ممكن المية، حدا بيقول لك المية نزلت هون أكتر من هناك، حصة الخليل، حصة دورة، حصة يطا، امبارح كانوا أخينا بالظهرية كمان، اليوم في دعوات لاعتصامات واحتجاجات في مناطق بحلحول، بيت أمر، شيوخ العروب، بني نعيم وسعير، بعد الحديث عن وقف ضخ المي لهاي المناطق. نعرف شوية معلومات وتفاصيل عن الوضع المائي، وخير ما يفتينا بهالموضوع باش مهندس عصام عرمان مدير محطات الجنوب في سلطة المياه. باش مهندس صباح الخير.
1: صباح الخير، تحياتي، يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك، احنا يعني لقاءنا السنوي المعهود لنحكي بنفس الله وكيلك بشهر 8، يعني موقتين له احنا كمان.
1: نعم،
0: شو قصة المي وبعدين معها يا باشمهندس؟
1: أولا الله يصبحكم بالخير، الله يعطيكم ألف عافية.
0: تفضل.
1: يعني برضو جهودكم معنا كبير.
0: يسعدك.
1: طيب أولا يعني دعنا نوضح نقطة مهمة جدا ونكون احنا واضحين وواقعيين في هذا البلد.
0: يا ريت. تمام.
1: موضوع الأزمة، يعني أزمة الصيف، أنت عندك ضرورة الطلب على المياه هي في شهر 7 و8 من كل صيف. هذا لا نقاش، هذا واحد. اثنين، موضوع أزمة المياه، عشان نكون صادقين مع أنفسنا ومع الناس.
0: نعم.
1: إحنا في المنطقة العامة ككل، يعني مش منطقة فلسطين بس، روح للأردن، كل المناطق المحيطة نعاني من أزمة شح ونقص في مصادر المياه. هذا معروف يعني بالدراسات الفنية والعالمية. اثنين، موضوع إنه فترة الصيف إنه في طلب، زيادة طلب على المياه، في عندنا مصادر وشح المصادر ونقص في مصادر المياه. هلا كل هذا بنحكي في امور فنيه لسه، قبل ما نحكي موضوع موضوع الاحتلال ومشاكل الاحتلال ومنقصات.
0: تمام.
1: يعني اذا بتلاحظ ان حتى مؤخرا الازمات تتوالى على الشعب الفلسطيني ازمه ورا ازمه، يعني تخلص اذا خلصت من المي بيجيك الوقود، خلصت من الوقود بيجيك السيول الماليه، يعني ازمات متتاليه، وطبعا كل الاحتلال له اصبع وله يد كبيره فيها.
0: نعم.
1: فموضوع الأزمة وأنها تكون تقريبا، ما نيجي نقول للسنة الجاي مش هيكون في أزمة، لا، عشان يكون واضحين، لا، السنة الجاي في شهر 7 و8 راح يكون في أزمة. ألا ما تعمل سلطة المياه مع جميع شركائها، أنا بحكي فنيات،
0: نعم،
1: من هيئات محلية، من مزودي خدمات، من وزارات، تعمل وتجتهد على أنه تكون الأزمة أقل باللي بتقدر، من خلال تحسين المصادر، من خلال الأمور اللي بين إيديها، من خلال أمور تتعلق مثلا بالفاقد، بالأمور الفنية الميدانية، تقليل التعديات، تشغيل جميع الآبار، تشغيل جميع المصادر اللي بين إيدينا، عشان نقدر نحسن الخدمة قد ما بنقدر. لكن المشكلة تبقى قائمة، لأنه الموضوع بالأساس هو مرتبط سياسيا، مرتبط أنك أنت للآن ما بتقدر تتحكم بمصادرك، ما بتقدر أنت تحفر آبار جديدة، ما بتقدر تعمل اتفاقيات مع دول مجاورة إلى أنك تحصل على مياه. فالموضوع سياسي وكبير، وكان معروف قديما أيام كان في مفاوضات إنه الموضوع المياه هو من القضايا المرتبطة بموضوع مفاوضات الحل النهائي، هذا أيام كان في مفاوضات.
0: تمام.
1: فالوضع يعني مش سهل زي ما البعض بتخيل، احنا حكينا في العموم. تفضل أخي عالم.
0: هلا لا يكلف الله نفسا، الإشي اللي يعني ما فوق سلطة المياه لا نسأل عنه، تمام؟ لا يعني
1: نعم.
0: ولا حتى بنسأل عنه، اللي هو موضوع زي ما تفضلت، المنطقة إقليميا ووضعها شحيح بالمية، الاحتلال وكل هاي التفاصيل. نحكي عن ما يتيسر من مياه. أول شيء، هل إحنا في الجنوب وبصراحة منتهية ماخدين حقنا كباقي المناطق؟
1: يعني خلينا نوضح، أنت تقصد عن الجنوب اللي هو
0: جنوب الضفة، محافظة الخليل. تمام. نعم.
1: خلينا نوضح أول شيء، يعني كمان مرة إحنا بنحكي في المياه، يعني أنت المصادر اللي بتزود، خلينا نحكي لو بنحكي عن كامل الضفة الغربية، هي مصادر مستقلة، يعني مش كلها مرتبطة ببعض. يعني إحنا عندنا مثلا محافظتين الخليل وبيت لحم تقريبا مرتبطات جزئيا مع بعض في النظام المائي، في النظام فني ومائي. لكن عندك مثلا أنظمة الشمال، جنين ونابلس ورام الله، هاي مش مرتبطة معك، فأنت أي زيادة بتيجي على هاي المناطق أنت ما بتستفيد منها، وأي تقليل في هاي المناطق ما بتستفيد منها. يعني على سبيل المثال، يعني لو جيت أنا قلت والله فرض النابلس تأخذ قرض حصة الخليل الضعف بدنا نأخذ من نابلس ونعطي الخليل، هذا العكي غير متوفر وغير موجود حاليا كبنية تحتية وكنظام مائي مترابط، فأنت ما بتستفيد يعني ممكن تروح تحفظ على النابلس لكن ما بتزيد المي اللي بدك تحفظها مثلا مشان تعمل عدالة وتعطيها مثلا الخليل، هذا على المستوى خلينا نحكي كمحافظات. حتى على المستوى الداخلي في أنظمة مائية كمان مش مترابطة، يعني أنا مثلا أعطيك مثال لما نحكي عن محافظة الخليل، في عندك الخط الغربي من قرى محافظة الخليل صريف نوبة خراس بتولة، هاي جاية في نظام مائي وحيد وصلة وبيعها واشتراها من شركة مكرود غير مرتبطة بباقي النظام المائي، يعني هاي المناطق حتى لو بتأخذ زيادة لو بدي أخذ منها شوي وأعطي مثلا دورة ما بنقدر لأنه النظام المائي ما بيسمح وما في نظام مائي مترابط. وزي ما حكيت كل هذه التفاصيل برضو الاحتلال كمان بيلعب دور فيها، يعني لو بدي اعمل ماسوره اربط بين نوبه وخراس اربط مع دوره ما بقدر لانه تدخل في اشكاليات موضوع الاحتلال والموافقات
2: يعني تحقيق كتير. العداله الوطنيه في الموضوع المائي مستحيل بسبب اللوجستيات والاحتلال، انه لو بدنا نيجي نمد ماسوره مي على رايك من طول كرم نوديها على الخليل ممنوع
1: صحيح. هلا احنا ما بنقول مستحيل، احنا بنحاول نعمل عداله في التوزيع على الاقل في مزودي الخدمات او البلديات اللي مرتبطه في نفس النظام المائي، هذا اللي بيكون بايدنا وبنشتغل على هذا الموضوع انه في النفس المرتبطين في نظام مائي نقدر نحاول نعمل عداله قد ما بنقدر في موضوع التوزيع بينهم.
2: طيب اعطينا يعني انا حابب كمان هيك لانه هو لقاء سنوي مثل ما بس انه ناخذ الفكره عن الوضع المائي بمحافظه الخليل في امتيازكم انتم، شو الوضع المائي من وين بنجيب مي قديش المي
1: بتجي؟ احنا كمان مره عشان الامور الناس يعني بدنا حكينا هذا الحكي صادق انه نرجع ناكد.
2: تمام
1: هلا انت عندك لو جينا حكينا عن محافظه الخليل، محافظه الخليل مائيا تقسم الى ثلاث اقسام، في عندنا شمال محافظه الخليل، في عندنا الوسط المدينه، في عندنا جنوب محافظه الخليل. هلا للاسف انت المصادر كلها بتيجي من الشمال، هيك الوضع المصادر الابار الابار محفوره حتى مش في الشمال، محفوره في بيت لحم هي جايه من منطقه شمال المحافظه، اللي الوصلات مكروت الرئيسية التزويد الرئيسية كمياه مشترى كمان جاي من الشمال. هلا معروف فنيا وميدانيا دائما اللي يعني اللي عرس النبع بده يقول لك 13
2: بنقطع عنه الخط العرس النبع العرس النبع بيصل الخط عنه شباب سعد انترنت العرس النبع بيقطع عنه الخط. طيب بدنا نرجع لعرس النبع مرة تانية، وأنا حابب أنه يعني عن جد نحكي في الموضوع المائي بشكل مفصل، نيجي نقول يا جماعة الخير الوضع المائي في محافظة الخليل 1-2-3. فهمت أنا إشي أنه اليوم مقسم الخليل لثلاث مناطق شمال وسط جنوب، تقسيم حتى السياسي الوظيفية خلنا نقول، ومعظم المية مشبوكة من سواء المصادر المحلية أو اللي جاي من مكروت الإسرائيلية كلها من الشمال. عندهم وقفنا وبلشنا بشمهندس سعد تفضل. نعم
1: هلا نتابع هلا حاليا هذا الوضع الحالي. هلا احنا من عدة سنوات شغالين على موضوع انه لا احنا بدنا نعمل مصادر كبيرة تيجي من جنوب محافظة الخليل مشان نزود مناطق الجنوب. طبعا احنا حكينا مرة اي نقطة بتيجي في الشمال في الوسط في الجنوب بتنعكس ايجابا على الجميع، فانا بدي اعمل مصدر ومصدر يكون كبير يزود مناطق جنوب محافظة الخليل بحيث يكون المصدر قريب عليهم، ما يكون موضوع الفاقد والتعديات. هلا التعديات تعديات الزراعة، تعديات الناس، تعديات البلديات على برامج التوزيع، يعني أنا بضخ 10,000 كوب مثلا من جهة شمال الخليل مثلا من جهة دير شعر بتمر تتعدلها شوي في كبرنامج كمواطنين كمزارعين حلعود تتعدلها شوي، يعني الأمور بتكون صعبة لما تصل دورة آخر مسار أو الظهرية أو السموع أو يطة يعني ما تصل الأمور زي ما اللي بتكون على بداية المصدر. عشان هيك احنا اتجهنا وفي عنا يعني شغل استراتيجي ومشروع ونعمل ديزاين كامل وانتهى، احنا خلصنا من مرحلة التصميم، لكن هاي مشاريع في ملايين ملايين الدولارات تاي بدها تمويل وبدها شغل. احنا خلصنا مرحلة التصميم وفي اولويات تم طرح
2: شو هي الفكرة تبعتها
1: تم طرح خمس مشاريع استراتيجية لمحافظة الخليل على رأسها نقطة تزويد رئيسية من جنوب محافظة الخليل قد تبدأ بجوز ب30,000 وتنتهي ب50,000 كوب يومي تيجي من جنوب محافظة الخليل من جهة منطقة السموع والظهرية.
0: اللي هي من مكرات الإسرائيلية مش أبار مش أبار محلية يعني.
1: لا هو عبارة عن
0: خط
1: مكرات وفي عندنا بئر في اسطنبول اللي هو احنا اشتغلنا عليه وحفرنا والمتوقع انه هذا العديد بعملوا على تمويل لبناء البئر خلصنا حفر البئر عملنا له تجربة ضخ اشتغل البئر لكن هلا بدك موضوع انه تعمل المشروع ككل وتوصل له كهرباء وتوصل له خطوط مائية هذا بئر برضه حفرنا له سطح مياه هذا متوقع اذا ربنا سهل انه الصيف القادم يكون باذن الله شغال
0: هو بيطلع منيح مي بيطلع كم
1: هذا استراتيجيا نعم هلا على الوضع الداخلي يعني أنا النقطه اللي انا حاب اثيرها
0: تفضل
1: انه للاسف الجميع على مستوى المحافظه او على مستوى الناس كلها الكل يتغنى بالعداله عداله التوزيع عداله التوزيع عداله التوزيع لما تيجي تطبق العداله للاسف تصطدم من كان يطلب العداله ويتغنى بالعداله فالعداله ما اجت على هواء وما ضبط معه بقول لك لا يعني بخلص يقول لك
0: الكل بده يعني الكل بده حاويه في الشارع بس مش باب داره
1: ايوه يا عيني يعني الكل بده العداله لكن لما تيجي تطبق العداله بصير يقول اذا ضرت العداله بقول لك لا يا عم انا خليني زي اول
0: نروح على الشارع
1: احنا الاسبوع الماضي حصل ما حصل الاسبوع الماضي مش كما يروج له بين الناس انه قطعنا المي عن شمال الخليل مشان جنوب لا يا عم احنا بنعمل دراسات اسبوعيه في الصيف بالذات يعني لانه انت ما بتقدرش تستنى فترات طويله بنعمل دراسات اسبوعيه بنقيم الامور من باب العداله شو اخذوا شمال الخليل شو اخذوا المدينه شو اخذوا جنوب الخليل المنطقه هاي بنعمل اعاده صياغه برامج التوزيع بشكل اسبوعي لموضوع الوصف بشكل اسبوعي أوكي. هلا بناء عليه طبعا هذا الحكي في التنسيق مع اعلى المستويات بما فيها المحافظه طبعا كسلطه مياه مع الجميع بين معنا انه في عندنا نقص في شهر 7 بالتالي صار عندنا نقص كبير نسبيا في مناطق جنوب المحافظه الخليل مقارنه في المدينه ومقارنه في شمال الخليل بناء عليه عملنا خطه طوارئ لمده اسبوع هاي الخطه الاسبوع اللي احنا فيه حاليا لمده اسبوع وزودنا جنوب محافظة خليل مش من باب التعويض من باب انه وضعهم كان مأساوي فأعطيناهم كميات امبارح كان عندنا اجتماع مع مناطق شمال الخليل وسط المحافظ عملنا احنا كسطنا اعادة دراسة للكميات احنا عندنا في مصادر يعني في الثلاث اربع ايام الاخيرة تحسنت المصادر انا صار بنا تحسن في المصادر شغلنا مصدرين اضافيات فالوضع صار افضل امبارح وقفنا الخطة اللي كانت مصممة هنا السبت القادم وقفنا الخطة امبارح ورجعنا زودنا جزئيا مناطق شمال الخليل وهذا الموضوع متغير يعني مش مرتبط
0: يعني اول شغله المنطقة. اول شغله واهم شغله طبعا. انه ليس كما يروج المي مش حتنقطع على هاي البلدات السبعة او الستة
1: لا
0: ما حيكون في قطع مي
1: اي بقول لك احنا كان برنامج السبت القادم لكن امبارح تقييم يومي للمصادر ووضع المياه تقييم الحديث امبارح كان في مجال فرجعنا بقينا جزئيا على هاي المناطق هلا شو بصير احنا ما يعني عدم الاخر احنا ما نشتغل بطريقه فنيه مش انه والله فلان شو بيحكي هذا عمل ضجه هذا على الاعلام يلا ردوا عليه لا احنا بنشتغل بطريقه فنيه سليمه ومهنيه سليمه الاسبوع القادم كان الوضع افضل بكون الوضع افضل عجنه كان الوضع اسوء بنعمل برامج تتناسب والوضع المتغير ميدانيا
0: أفهم إنه حسب كمية المية بتتم عملية التوزيع شو بيجي منها اليوم العلاقة المائية مع الإسرائيليين كيف توصفها يعني هل هي مثلا متوترة ممنوعة مسكرين علينا معطينا مش معطينا
1: يعني أنا بحكي لك أنا قبل الصيف احنا دائما من عند خطط الصيف في الشتاء يعني احنا بشهر 2 و3 كان في حديث مع الجانب الإسرائيلي ومع شركة مكاروت عن وضع الكميات كان في وعودات إنه في الصيف هذا اللي احنا فيه اللي خلينا نقول مرق بجوز 2000 كان الحديث على انه يكون في زياده على مصدر الشهر 10,000 يعني اذا انا كنت اخذ 32 المفروض يصير 42 لكن حاليا انا باخذ قد ايه 24-25 يعني الزياده اللي كان الحديث عنها بده يعطيك اياها يعني بيجي بقول لك اعطاني زياده وظل زي ما هو 32 في الصيف
0: نزلوا يعني
1: هو نزل العلاقة فيش في خلينا نقول ما في صدق يعني احنا بنبني خططنا وبرامجنا بناء على شو انه مصادر احنا كان في حديث على انه في 10,000 كوب زيادة للأسف ما اجت هلا احنا داخليا فيما يخص قصصنا احنا في عندنا مصادر كنا شغالين عليها وجديد شغلنا مصدر جديد وفي مصدر ثاني او شغلنا مصدرين وفي مصدر ثاني يعني قريبا الاسبوع القادم متوقع انه يشتغل احنا كان في عندنا وسطه اسمها وسطه الزعيم او العزريه طلع احنا بنجيب المي من وين من العزريه بنجيب المي من العزريه مشان نعطي يطا وسموه يعني بتحكي عن نظام مائي زي ما حكيت لك انت بتجيب مش من شمال محافظه خليل بتجيب من العزريه مشان تصل للسموه يطا فشغلنا وسطه وهي الوسطه ربطناها بالنظام المائي تبع بيت لحم والخليل وتقريبا من 3-4 ايام بلشنا يعني نلمس اثارها الايجابيه كمان في وسطه من المسجد بلال بالرباح في بيت لحم كمان شغلناها تقريبا قبل شهر لكن انتظمت يعني من فترة بسيطة في عندنا بير متوقع نشغله خلال الأسبوع إن شاء الله إذا ربنا سهل فهي كلها المصادر صار فيها تحسن هاي تعكس إيجابا يعني على الجميع. حتى الوضع التحسن اللي صار أنا اللي أعتبره اللي خلانا مبارح نغير في الخطة إنه هاي المصادر وضعها صار أفضل، فقدرنا إحنا نغير في برنامج التوزيع.
0: طيب يعني اليوم خلنا نقول اعتماد برنامج التوزيع هو لشغلتين، أول شيء المناطق وكثافتها أو حاجياتها بالإضافة للكميات المتوفرة. شو عن التعديات اليوم؟ قديش التعديات خفت قلت؟ وما بقصد يعني التعديات الفردية، كمان تعديات البلديات على بعض.
1: يعني طلع احنا عندنا مشكلة رئيسية وبنعاني منها طول الصيف. احنا عندنا خط دير شعر هو العصب الرئيسي المزود لكامل محافظة الخليل. للأسف يعني السنة الماضية اشتغلنا بحملة كبيرة وكل الجميع كان معنا على رأسهم المحافظة، البلديات، وزارة الحكم المحلي، الأجهزة الأمنية. اشتغلنا يعني بظروف صعبة جدا وحققنا. هلا احنا هذا موضوع الفاقد والتعديات هذا موضوع متجدد، يعني ما تقدر تنهيه تقول ما تشتغل ما اشتغلت وخلص ليش ترجع. لا هذا متجدد، يعني المعتدين يعني ما شاء الله ما فيات يعني لكن احنا بنقلل. يعني انا يعني لحديث الان نسبه الفاقد الناتج عن التعديات في خط دير شعر في منطقه بيت عمر تقريبا نزل للنص مقارنه بالسنه الماضيه في نفس الفتره. يعني لو رجعت شهر 8 السنه الماضيه قارنته بشهر 8 السنه اللي احنا فيها حاليا تجد انه نزل تقريبا بنسبه 50%، لكن ظل في فاقد، ظل في تعديات. هذا على مستوى التعديات خلينا نحكي الزراعيه والتعديات على مستوى المواطنين. للاسف بتواجهنا مشكله كمان صعبه جدا ومؤلمه جدا، انه المفروض اللي يكون شريكه كهيئه محليه او مزود خدمه هو بتعدى نفسه على برنامج التوزيع.
0: يعني البلديات بتسرق مية
1: نعم يعني
0: من الاخر هيك. لا لا لا
1: في نوعين
0: انا اللي بكو
1: في نوعين من التعديات البلدية. في نوع البلدية بتتعدى على برنامج التوزيع، فهي المية اللي بتاخذها بتدفع ثمنها ماليا او بتفوتر عليها ماليا
0: تسرق الدور،
1: لكن هي بتكون اخذت هاي الكمية زيادة عن حصتها وحرمت غيرها مائيا. يعني انا بعطيها على سبيل وبشكل واضح يعني عندنا مشكلة مثلا في بيت عمر من بداية الصيف كثير بيصير تعدي. بتعرف الوضع الامني في بيت عمر صعب، الوضع يعني حتى موظفين مرات صعب يصلوا غايات، موظفين البلدية نفسه صعب يصلوا غايات. بتم التعدي على منهج التطبيق كل أسبوع كل دورة، وتكسير المحبس وتكسير العداد وتخريب وأعمال تخريبية، وبتم يعني بجوز أخذ 6-7-8 آلاف كوب يومي أسبوعيا زيادة عن الحصة المقررة من ناتج عن هذا التعديات. هاي طبعا مين بتدفع ثمنها؟ بتدفع ثمنها المستفيدين اللي بيجوا بعد بتمر وبتوزع الهمل على الجميع. يعني هذا مثال تمام. هلا في تعديات كمان وكشفت ورصدت عنا من بعض البلديات

0: تفضل.
1: أنا سمعت مش بشكل رسمي إنه بعض البلديات تتهم سلطة المي تتهمكم أنتم باختصار وبشكل مباشر إنه مرات أنتم بتتلاعبوا بالموضوع بحكم يعني علاقاتكم بحكم مش عارف، وأنا بحكيها من باب الشفافية المطلقة وأمانها. إنه كمان سلطة المي مرات بتعطي الخليل أكثر من دورة، بتعطي دورة أكثر من الظهرية، بتعطي الظهرية أكثر من يطة، إنه مرات يعني أنتوا بتدبروها بطريقتكم، بتعدوا المي من هون وبتعدوا المي من هناك. أنا بدي الطريقة اللي أنت كمدير سلطة مي بتضمن إنه ما حدا لا له نفوذ، ولا حدا لا محافظ ولا بلدية ولا يوسف الجعبري ولا ملحم ولا فطافطة ولا طرايرة بيقدر يخش على خط الثاني، بقصد كرؤساء بلدية. طيب. كرؤساء بلدية كيف تضمن؟
0: أنا بدي أوضح لك نقطة. يعني أنا بجوز ببداية شهر 8 مع الأزمة اللي صارت مؤخرة قبل أسبوع أو 10 أيام، قام يعني رئيس سلطة المياه، الوزير رئيس سلطة المياه قام بتشكيل لجنة اسمها لجنة متابعة التوزيع على مستوى محافظتي الخليل وبيت لحم، يعني متابعة التوزيع للمحافظتين الخليل وبيت لحم. وهي اللجنة تلفها بالعمل، فرغهم لمدة شهر وممكن تمتد حسب الأزمة، إنهم يجوا يعملوا في منطقة الخليل وبيت لحم يوميا، هم الخليل في الخليل وبيت لحم. هذه لجنة خارجية، يعني هذول موظفين بيداوموا في رام الله.
1: مش ليش عملهم؟ ليش عملهم؟
0: عملهم من زي ما طبق مشان موضوع الشفافية والنزاهة.
1: يعني كلامي صحيح إنه في شكوى في هذا الموضوع؟
0: هلا في شكوى، هلا هو
1: في تذمر. أوكي.
0: هلا شكل احنا من باب الشفافية والنزاهة شكل هذه اللجنة، احنا ما عندنا مشكلة. وقبلها في عندنا لجنة كمان وما زالت على رأس عملها اسمها لجنة مراقبة التوزيع. هاي اللجنة هي اللي بتصدر برامج التوزيع الأسبوعية، وهي اللي بتراقب هاي البرامج ومدى تنفيذها. فاحنا في عندنا أكثر من لجنة مختصة ولجان زي ما حكيت لك، لجان بعيدا. احنا بجوز خلينا نعتمد بسلطة مياه في الخليل أو في بيت لحم، احنا جانب تنفيذي، احنا بننفذ برامج التوزيع اللي تجينا من لجنة مراقبة التوزيع، بننفذها على أرض الواقع طبعا بالتعاون مع الجميع وحتى بالتعاون مع الهيئات المحلية. فاحنا في عندنا أكثر من جانب، مش إنه والله هذا الموضوع ماسكه شخص أو ماسكه اثنين ثلاث أربعة في البلد هم بيتحكموا في الناس، أو ماسكه عطفة المحافظ أو ماسك، لا، هذا موضوع في أكثر من لجنة بتشتغل، كل لجنة لها شغلها ولها أداها الرقابي على موضوع العمل. فهذا الموضوع طبيعي، يعني الناس بتمر بأزمة مياه طبيعي الكلام بيكثر إلا هذا
1: لبيته. لو حدا إجا باش مهندس من أجل كمان المزيد من الشفافية، وأنا والله بنقول لك هذا الكلام يعني بطرطيش كلام، خلينا نحكيها بالعامية، بنسمع من بلديات إنه بقول لك يا عمي إحنا ما عندنا داتا، يعني أنا ما بنعرف والله، كأنه صندوق أسود في سلطة المية، وهذا حكي رئيس بلدية بشكل مباشر إن حكي، كأنه صندوق أسود، إحنا ما بنعرف قديش بيجي، قديش بتاخد الظهرية، قديش بتاخد يطة، قديش بتاخد الخليل. هل إذا سمحت لي بس خليني أسأل، وإحنا بنعرف حق الحصول على المعلومة، هل يمكن نشر بيانات البيانات المائية تبعت سلطة المية تبعت الخليل وبيت لحم على العلن، إنه إحنا أجانا اليوم 25,000 كوب، أعطينا الخليل 15، ظلوا 10 بدنا نعطيهم ليطة والظهرية؟
0: أول شيء هذا الكلام بجوز غير دقيق، يعني كيف؟ هلا أنا أول شيء كل بلدية، كل مستفيد أو كل مزود خدمة عدداته عنده، يعني أصلاً ما بيستنى سلطة مياه. أقول لك إحنا مرات من باب التعاون بينه وبين هيئات محلية مرات بنأخذ الأرقام منهم، يعني أنا بلدية خليل على سبيل المثال كبلدية كبيرة وعندها عدة عددات، إحنا في تفاهم بينه وبينهم، هم مرات يزودونا بالعددات. يعني موظف اللي بيجي بيقول لي والله العداد،
1: يعني انت بتركن على بلديه الخليل تعطيك الداتا عشان هيك بتصير تعديه؟
0: لا لا لا لا، خليك معي كمان مره، احنا مش احنا بنقول لك من باب التعاون، احنا مش دائما،
1: بس لا ما هو احنا اليوم باش مهندس الله يسعدك عشان نفهم بعض. هلا انت قلت لي انه في خوف من انه البلديات بتفتح العداد بزياده وبتاخذ بزياده عن البلديات الثانيه، فكيف انت بتعطيه هو اللي يعطيك قديش العداد؟
0: انا كمان مره قلت لك
1: عشان هلا افهم عليك،
0: احنا في اجراءات رقابيه بس القصد احنا من باب الشفافيه، وفي بعض بلديات مش كل البلديات، مش كل البلديات خلينا نحكي ملتزمه، في بعض بلديات من درجه التعاون بيننا وبينه تصل لمرحله انه مرات انا باخذ منه ارقام عاد عني انا بروح.
1: يعني يعني ما فيش يعني عندك انت فيش عندك في سلطه المي باش مهندس فيش عندك في سلطه المي عداد لبيت امر ولا بني نعيم ولا دوره طيب موجود. ليش تاخذه من الخليل؟
0: لا لا خليك معي كمان مره، كلامنا واضح. اول شيء عندنا نظام فوتر شهري، كل شهر طاقمنا الفني هو اللي بيطلع، هو اللي بيلم الفوتر الشهري كلها، وهذه اغراض مائيه وماليه وفاقد والفوتر الشهري هذا منتهي، هذا مخذوط طاقم سلطة مياه. أنا بحكي عن المتابعات الدورية واليومية. إحنا مرات أنا ردنا على سؤالك لما قلت إن البلديات مش مطلعة على الأرقام، لا البلديات

0: جات معانا وشريتي في الميدان والعدادات عندها كل بلد
1: ما هو يبدو انه عشان هيك قاعدين
0: انا بتذكر عدادات عنهم يعني انا مش
1: عشان هيك بقول لك نقلا وانا بقول لك في بعض بلديات قالوا لنا عداداتها مكسره وما حدا بيعرف قديش بياخذوا وما حدا حاسبهم
0: لا لا هلا في عد طلع في عدادات موصله واغلب العدادات موطري اعمال عبث وتخريب
1: طب هو بينفع هذا الحكي
0: خليتنا اعمال عبث وتخريب هلا احنا من طرفنا في عندنا لجنه اسمها لجنه تقدير العدادات هاي شهريا على الفوترة في لجنة بترجع في عندها أسس علمية كيف تقدر على هذه العدادات في عندها عدادات مراقبة قبلها يعني هذا عدادات خروف احنا بنطلب عدادات يجينا عداد من غيره بس في عدادات انت بتحقش عليها يعني انت بتركب اليوم بعد يومين بيخربوه بيكسروه لأنه في ناس مستفيدة هلا احنا من طرفنا بنطلب عدادات ومنركبه لكن في عندنا طرق ثانية للتقدير على هاي العدادات المعطلة هلا احنا نسبة عدادات معطلة بجزئها تتجاوز 10-15% على مستوى مثلا محافظة الخليل وبيت لحم لكن هذا النظام موجود انه في عداد ممكن يكون معطل ممكن ما يكونش تخريب ممكن يكون فنيا خرب احنا بنطلب العداد ليتوفر
1: يعني ما عند يعني ما في داتا يعني باشمهندس يعني عن جد بوضوح وبرواك انه انه في ما فيش داتا كامله انه والله هاي البلديه بتاخذ هالقده هذه البلديه بتاخذ هالقده وانه انا لما باجي بقعد مثلا بدي اعطي معلوماتي اخذ الداتا كامله لنفترض اجى وفد اعلامي بدنا نيجي نقول لهم يا عمي تعبنا يعني عفوا منك يعني انا باحترامي لحضرتك ما بدنا نحكي عشوائيات بدنا نحكي ارقام بلديه دوره اخذت من الحصه اليوم 25,000 كوب بلديه ترقومي اخذت 20 بلديه الخليل اخذت 15 وهي المعلومات وهي الداتا وهي العدادات هذا الكلام موجود ولا في عدادات خربانه ومفتوحه وتقدير
0: لا لا لا الموضوع العدادات الخربانه في تقدير اي عداد معطل هذا في تقدير اغلبها معطل بجواب التخريب
1: معناها
0: هذا تقدير هلا موضوع المعلومات ان كل بلديه فيما يخصها الارقام عندها موجوده يوميا بالارقام وبعرف شو وصل الكمية لا انت بجوز تحديدك انه بدك كل البلديات تطلع بعضها يعني هذا
1: شو ولا طبعا
0: هذا موضوع هل هذا موضوع ثاني انت اللي تطرحه
1: ما هي نزاهة ما هي عشان أنا عشان مش مهندس عشان مثلا أنا من باب إنه النزاهة المطلقة إحنا لما بنشوف مثلا بلدية زي بلدية الخليل بتنزل برنامج المية بتقول وصلنا اليوم 20 كوب بدنا نوزعهم هون شوي وهون شوي وهون وبرنامج معروف لما تكون العدادات تبعت البلديات مكسرة وأنت بتقول لي في شبهات أو مثلا في بعض البلديات مش بتسرق مية بتأخذ بزيادة ما هي على التقدير يعني الأمانة وما بعرف شو ليش ما يكون في كل بلدية عارفة قديش حصتها اليوم كل بلدية تانية عارفة قديش أخذت البلدية التانية وما حدا يتهم حدا
0: خليكنا أول شيء البرنامج التوزيع احنا بنوزعه أسبوعيا بالذات في الصيف ما بنوزعه إلى كل بلدية لحالها نوزع برنامج تقريبا على مستوى الخليل جزء 17 هيئة محلية هذول المشتركين في نفس المصادر كله مطلع يعني الخليل عارف على الحوش حصتها عارف دوره شو حصته دور عارف الخليل شو حصته
1: ما هو ما فيش فيش ضابط يا باش مهندس يعني انا عارف انك بتاخذ 20 بس الامانه امانتك يمكن انت بتاخذ 18
0: لا لا لا, لا كمان مره انا قلت لك يعني هلا في مش كل البلديات هلا في عندنا بلديات عدداتها كلها سليمه
1: هاي المظلومه هاي المظلومه والعدادات مش سليمه افتحها
0: انا وضحت اخ عادل انا وضحت هلا موضوع عطل العداد وارد فنيا يعني مع الزمن خرب لسبب
1: يعني بيخرب الأسبوع زمان بيخرب الأسبوعين زمان أما يضل خربان عطول
0: لا لا مش خربان عطول يا زمان بقول لك زمان أقول لك مثال عدات ترقومي صرت مركبه 10 مرات
1: طب ما وترقومي هو أنا يعني بقول لك ترقومي على راس ريشي مثلا بلش بترقومي
0: خليك معي يعني خليش معي صرت مركبه 10 مرات هذا العداد حقه $30,000 أنا بجيب الكترومغنت كيلومتر صرت مركبه 10 مرات وانا بطلبه كل ما يكسروه بطلبه بجيبه بركبه بس القصد انه انت في ناس بتخرب هل هذا الموضوع انا بالنسبه لي مش صعب ليش لانه انا في تقدير انا في عندي عدادات مراقبه يعني انا مثلا عندي عداد مراقبه بعطي 5 عدادات اذا خرب عداد بغض النظر تخريب او عطل فني بقدر اقدره نسبه التقدير تصل ل 95% مش انه باخذ زي ما بدي انا عارف هذا العداد وهي الماسوره فنيا لو فتحت على الفل قديش بتاخذ الساعه فالموضوع مش انه صعب علي اني احدد شو اخذ حتى لو خرب العداد حتى لو تعطل العداد لاي سبب وتاخر العداد اتوفر اللي اقدر اركبه هذا موضوع انا بالنسبه ثانيا انه محلوله معروف ونسبه التقدير تصل زي ما حكيت لك ل 5-20% في موضوع التقدير اما هي جزئيه كمان مره احنا بالنسبه لبرامج اسبوعيه الكل مطلع على الكل شو حصته المقرره لا احنا واضح على العلن إنه إحنا حكينا إنه مثلا مناطق سبيل مثلا مناطق جنوب الخليل في شهر 7 وصلها كميات أقل من العصر المقررة أقل وبنسبة كبيرة.
1: يعني الظهرية بتوقع ما شربوش السنة ما شربوش مية.
0: لا شربوا الأرقام إحنا ما شربوا بس لكن الكميات قليلة. أنا بقول لك عشان هيك إحنا عملنا برنامج طوارئ الأسبوع الماضي عملنا برنامج طوارئ وخططنا وقطعنا أيام عن مناطق شمال الخليل عشان نقدر نزود مناطق جنوب الخليل. طبعا أنت أي واحد لو ماشي الطحر
1: تقول لك ما شربتش يعني أنا بدي أقول الله يكون بالعون لأنه الوضع المائي كله داخل في بعضه وهي المشكلة لن تحل إلا مثل ما تفضلت يعني بخلق هاي المصادر البديلة والمصادر الإضافية اللي تزود البلد بكميات مية أكتر لأنه الناس بتكتر الحاجيات بتكتر الأشغال بتكتر الاستهلاك بيكتر كل سنة عن السنة اللي قبلها ولكن الكميات قاعدة بتقل يعني هذه المعادلة العكسية المضادة جاية ومخليتنا بهذا المربع مخليتنا بمربع الأزمة اللي لحتى الآن موجودة. أنا بدي أشكر حضرتك والله يعطيك العافية باشمهندس عصام عرمان يعطيك العافية. يعني حكينا بتفاصيل قد ما قدرنا بهالقصة هاي مدير محطات الجنوب في سلطة المية والأمانة يعني أنا بقول هذا الموضوع المائي هو أمن يعني وطني وأمن دولة وأمن مائي وكذا من الدرجة الأولى وأمانة يعني كمان فبدها ديرة بال السلطة المية مع البلديات مع الأفراد مع حالهم مع كذا إلى آخره. موضوع العدادات نعرف قديش هاي البلدية وقديش هذيك البلدية موضوع العدادات الفردية للمواطنين يعني أنا لما أكون في بلد مثلا 50% منها مكسرين عداداتهم وأنا هالملتزم وقاعد بعد وكذا ما بدي أكسر عدادي وأكسر المصورة كمان في الآخر لما هذا تصير بتصير الفوضى المائية الفوضى الكهربائية بتصير الفوضى فوضى الشوارع لما يكون في 5-6 متعدين على الشارع أنا بكون السادس وين المشكلة لما يكون في 6 مخربين عدادات المية تبعت بلدياتهم أنا بكون السابع لما بكونوا 10 ملتزمين أنا بكون 11 لما بكونوا 2 ملتزمين أنا بكون 3 هيك الثقافة هيك البيئة التركيب المجتمعية والتركيب الوظيفية والخدماتية سلطة المية والبلديات وكذا هم ما بتخبي المية هي مش إنه والله عم خبي ولا عصام عرمان بروح المية عدار وما هي نفس يعني إحنا مرات بنشكك في حالنا بس عمليا أنا ربطتها في غزة كيف غزة بيجي تنك المية هذا بأخذ زيادة هذا بأخذ دور هذا هذا بيأخذ دور هذا هي القصة اللي بتصير وضبطها 100% يكاد يكون مستحيل لأنه شبكي وماشي في هالشارع احفر هون وخد هون. لما السنة الماضية المحافظ مع الأمن عملوا حملة يعني خففوا الأزمة وشوية كذا ولكن كانت الظروف أقوى وقاهرة واليوم الموضوع المائي موضوع مهم ومهم جدا. تقريبا عدت الصيفية هاي بأقل يعني الأزمات وإن شاء الله تمرك على خير وتنحل مشاكلنا كلها. قولوا آمين.

خلي الموضوع اللجان الرقابية بصير بدها لجان رقابية على اللجان الرقابية واللجان الرقابية بدها لجان على اللجان الرقابية وكلها دوارة ودور يا أبو الهوارة بهورها. أقوس إشي أيام العين وأيام النبعة بشوف مرات على الفيسبوك من بعض المناطق إنه لحتى الآن بيعتمدوا على الساقية وبتعتمدوا على مية النهر ومية النبعة وبيطلعوا مية من كذا وبشكل فردي. زمان كانت مشاكل المية كثير كثير قليلة عند الناس كثير قليلة، كان في كل بلد فيها نبعتين ثلاثة أربعة وكان لموضوع لبيار المية. اليوم العيلة صار في عندها 20 عيلة، يعني البير تبع العيلة تبع زمان اليوم صار بده 10 عيال فبطل يكفي. واستهلاك الناس زمان كانوا هالصحنين وهالكاسة وهالمش عارف إيش، اليوم استهلاك المي اليوم غسيل السيارات في البلد قديش بياخد وبيستهلك مية، المصانع اللي بتعتمد على المي كمان قديش بتستهلك مية. الإسرائيليين عملوا سياسة إنه كل إشي بيستهلك مية زدتوا لنا إياه، تفهم كيف؟ وإنه أنتوا اشتغلوا فيه. حتى المزروعات مرات بيعطونا المزروعات اللي بدها مية عشان احنا فيش عندنا مية كمان. فدوامة هاي قصة بدها إشي استراتيجي هيك، واحد يجي يقعد قاعدة طويلة يا أبو عدي، قاعدة طويلة، يقعد قاعدة مع شوال بزر ويظل يفكر ولا يظل يفكر 500 ألف سنة والاحتلال موجود ولا إشي.

0: الله يكون بعون الناس والمواطنين من وين بدهم يتلقوها لوين بدهم يتلقوها. يعني موضوع المية بدهم يروح يجيبوا تنكات مية. طيب تنك المية قديش حق كل يوم؟ المعيشة، الرواتب مش نازلة، العمال اللي انسحقوا سحق في الفترة الأخيرة هاي الله يكون بعونهم، كيف بكتروا المية تقطير؟ لأنه إذا ما وصلت من البلدية بده يروح يشتري تنك، التنك بده كديش يكفي وكديش يقضي، والاستهلاك اليوم صار نمطية الاستهلاك في كل بيت صار فيه 3-4 حمامات مثلا الله يعزكم، والكل هذا بدك سطلين مية. مع انت عارف لتيجي تحسبها الوضع صعب للأمان، الوضع صعب، والخدمات الحياة حتى تعاون التنكات بقول لك احنا سولار ومش عارف ايش وجيب وخده الى اي لأواء، ظروف صعبة. الله يكون بالعون، اللهم يسر على كل مسؤول بيسر على الناس، آمين، وعلى كل حدا بدير باله على الناس، على كل حدا براعي ظروف الناس، سواء كان مسؤول، سواء كان بقدم خدمة، سواء كان مواطن عادي وبقدر يساعد الناس يسهلها عليهم، ربنا يسهل أموره، من شق عليهم شق الله عليه، ومن سهل عليهم ويسر عليهم سييسر الله عليه، سواء من الرئيس وينزل لأصغر واحد موجود في البلد، وبقصدش رئيس البلدية، بقصد من الرئيس الرئيس لأصغر واحد موجود في البلد. إذا الله بيسهل عليه، إذا بيسهلوا على الناس الله بيسهل عليهم، إذا بيعسروا على الناس الله بيعسرها عليهم، يا دنيا يا آخرة، ما هي الساعة في الدنيا أهون من الآخر، هذا من الآخر. يعني هذا غير قصص المستوطنين اللي قاعدين بيجروا وراها الناس في دورهم وفي بيوتهم وبسرقوا في غنماتهم بسكروا في أرضهم ومش عارف شو بيعملوا، يعني قصة ما بنعرف بنقول إلها إلا رب العالمين. الله يفرج. الاحتلال بقول لك يشرع بهدم منشآت تجارية في جنين ويهدم منزلا من 3 طوابق في جنوب بيت لحم. في اليوم العالمي للشباب 4769 شاب وشابة معتقلين في سجون الاحتلال. أما عن واقع الشباب في فلسطين فتعتبر فلسطين فتية شبابها. الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في يوم العالمي للشباب قال بأن عدد الشباب في الفئة العمرية من 18-29 1,200,000 شاب وشابة يشكلون 21% من إجمالي السكان في فلسطين، بواقع 22% في الضفة و 21% في قطاع غزة. وأفاد الإحصاء الصدر بأن عدد الشباب في الضفة الغربية 731,764، يعني أكيد هيتصاروا يمكن 68 مواليد، مقابل 444,000 في قطاع غزة بالعام 25 أو نهاية العام 25. والتقديرات السكانية تشير إلى أن عدد السكان الفلسطينيين المقيمين في دولة فلسطين بلغ حوالي 5,000,000 يعني 65,000 نسمة نهاية العام 25، منهم 3,043,000 في الضفة بنسبة 61.7% و 2,013,000 في قطاع غزة بنسبة 38.3%. وأن استمرار نمو أعداد الشباب في الضفة خلال العقود المقبلة من المتوقع أن يرتفع ل 731,000 شاب وشابة إلى أكثر من 1,034,209 بحلول عام 2050. ويبين الإحصاء الفلسطيني بأنه بالرغم من أنه فئة الشباب تمثل أحد أهم مقومات التنمية الفلسطينية، لكنها أكثر الفئات تضررا جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ ما بعد 7 أكتوبر. تعرفوا بقطاع غزة قتل الاحتلال في إحصائياته الرسمية حتى الآن 73,386 مواطن. 73,000، يا الله ركزوا في الرقم 73,000. أنت تقول 1,000، 2,000، 5,000، 10,000، عدات شهداء شهداء قتلهم الاحتلال خلال هالثلاث سنين. أول ألف، ثاني ألف، خمسة آلاف، عشر آلاف، خمسة عشر ألف، عشرين ألف، خمسة وعشرين ألف، ثلاثين ألف، خمسة وثلاثين ألف، ألف، أربعين ألف، خمسين ألف، ستين ألف، سبعين ألف، 73,000 تم إحصائهم حتى الآن. الجرحى أكثر من 200,000. ستة وتسعين وثمانية بالعشرة بالمية من الشباب في فلسطين يمتلكون هواتف نقالة، بواقع 97.1% إناث وستة وتسعين من الذكور. البنات عندهم تليفونات أكثر من الذكور. فيما بلغت نسبة امتلاك الهواتف الذكية 96 الهواتف نقالة هواتف ذكية بواقع 97 إناث و 96 ذكور. وتنسجم هذه المؤشرات مع أهداف التنمية المستدامة، الهدف الخامس المتعلق بتعزيز استخدام التكنولوجيا. لا احنا متكنولوجيين على الآخر، انسى كله تكنولوجيا عنا. أما نسبة البطالة، جينا لوجع الرأس. نسبة البطالة في المجتمع الفلسطيني بين الشباب المشاركين في القوى العاملة 15-29 خلال عام 2025 بلغت نحو 85.5% في قطاع غزة مقابل 37.3% في الضفة، ما يعكس التأثير الكبير للظروف الاقتصادية والإنسانية على فرص التشغيل وخاصة في قطاع غزة. كلها قاعد الناس هناك. الشابات سجلوا أعلى معدل بطالة في كل من الضفة وغزة، 46% في الضفة و 94% في قطاع غزة. خلنا ناخد تليفون. ألو. هلو.
1: ألو.
0: أهلا وسهلا.
1: صباح الخير.
0: صباح النور ستي، يا هلا.
1: شو أخبارك؟
0: تمام، يسعدك بخير، أنت كيفك؟
1: الله يرضى عليك. شوف، طمنا عن صحتك وامورك واهل الضفه، كيف الاحوال؟
0: والله كله الحمد لله رب العالمين. هينا بنرعى في الغنمات وما صارت على المستوطنين وبطاردوا فينا وحالتنا حاله. من وين بتحكي معنا حضرتك؟
1: طب كويس انه عندك شويه غنمات. اجل ما فيها تذبح لك غنم وبتاكل لحمه طازه وتنبسط عليها على اكله فته، اكله مقلوبه.
0: شايفه بالله. من وين حضرتك تحكي معنا؟ من اي؟
1: احنا بناكل لحمه مثلجه من 7 اكتوبر.
0: من غزه حضرتك؟ اوكي.
1: الله يسعدك، ايش اخبارك؟
0: تمام الحمد لله، ارضى عليك بخير.
1: معك منار.
0: اهلا يا منار، اهلا وسهلا، شو اخبارك يا منار؟ كيف؟
1: والله الحمد لله. والله انا بحب اشارك معك بالامانه، كلكم ذوق واحترام وزعتكم حلوه وانتم احلى.
0: الله يرضى عليك، هذا من لطفك ومن ذوقك، وان شاء الله ربنا يهدي بالنا وبالك وترجع الايام الخوالي ولا لا؟
1: يا رب يا رب، دائما ندعونا ربنا.
0: شو احلى شيء، شو احلى شيء اشتقيت له يا منار ما قبل 7 اكتوبر؟ شو اكثر شيء هيك نفسك يرجع؟
1: شو نفسي يرجع؟
0: يعني انه ما قبل 7
1: اطلع بري عندكم. طبعا الاسعار ترخص.
0: ترخص يعني ترجع تستقر الاسعار اللي هي الاسعار السلع والخدمات.
1: يعني في حاجات كثير غالية تقدرش تشتريها. يعني الاسعار هذا اقل اشياء فيها، يعني انها ترجع للناس، صح ولا لا؟
0: صح.
1: البيوت الناس ترجع، صح ولا لا؟
0: صح.
1: يعني الواحد يرضاش على الخراب وعلى الدمار هذا، يعني الناس مش من حقها تعيش في الإخيام، صح ولا لا؟
0: صح.
1: يعني الناس في الإخيام متبهدلة، حاجة في الصيف ونقول لك إحنا قاعدين يعني في أجواء مش بتنطاقش، وفي الشتاء برضو نفس الشيء، يعني الخيمة يا بتطير يا بتغرق مية.
0: الخيمة للرحل مش للسكن، الخيمة في الذهن تبعنا للرحل، يعني أقول لك حتى الخيم تبعت زمان اللي كانت مثلا مع المضارب البدو وكذا اللي موجودة اليوم، هي خيم يعني
1: بتوائم. أما يعني أنت البيت يروح ويقضيها عمر في الخيمة، وبعدين يعني هاي هم قاعدين بيتجوزوا قاعدين بيعملوا بصامة وإخيم يسكنوا في الإخيم، وأنت يعني بدك تتجوز وتخلف وتأسس حالك في الخيمة، هذه مشكلة، صح ولا لا؟
0: لا، شو بدي يعمل يعني؟
1: ما هذا اللي بنقول احنا ايش بدي اعمل لما يصير عمره 30 سنه 32 سنه، يعني صعب انه الشاب يضل بالعمر هذا الزواج، بدي يتجوز.
0: والله هو يعني الموضوع كمان يعني وجهه نظر يعني بصراحه، يعني بس انا بديش افتي فيها يعني بحتفظ فيها لنفسي وجهه النظر بهالموضوع انه هو
1: كيف الزواج. مدبرين حالهم؟
0: لا مش كيف مدبرين حالهم، يعني داري خلاص وجهه نظر خاصه بلاش اعممها، يعني هاي مال الناس ومالها.
1: انا ما سمعت كاسه
0: ما حكيتش شيء. انا كملي يا منار.
1: شوف أقول لك، تختصر عليك الكلام، تمام؟
0: تفضلي.
1: أيام المجاعة أيوة. ما كانش حدا بيتحمل اللي تحملناه، هذا واحد، تمام؟ لما الله ابتلانا ابتلى ناس اللي بتقدر تتحمل وتصبر تمام يعني احنا متحملين كل اشي متحملنا الجوع تحملنا العطش تحملنا النزوع تحملنا كل شيء
0: نعم
1: ولحتى أوكي. اللحظه اللي انا بكلمك فيه متحملين كل شيء
0: نعم.
1: انا احكي لك اياها بصراحه يعني فتره الجوع والله كنا ننام ايام وليالي من دون اكل وشرب طلع لي واحد برا غزة يقدر يعيش ليلة من دون أكل أو من دون عشاء من دون فطور إحنا كنا نصحى لا شاي ولا قهوة ثاني يوم نفس الإشي نهار كله لا خبز
0: هو البني آدم شوفي القصة يا منار
1: قعدنا أيام أيام قسما بالله والله العظيم إنه من دون ما نتحمم والله ما كنا نحط المية على بدننا والله نقعد بالشهر بالشهر إنه ما نحط المية واحنا بنقول يا رب مين حدا بيتحمل اللي تحملنا
0: هو
1: ولحتى الان واحنا بنقول الحمد لله
0: الحمد لله بني ادم لما ينحط بالموقف بينعرف انه هل بقدر ولا بقدرش فيعني احنا بنقول ان شاء الله ان شاء الله ما حدا يمرق بهيك ظروف من الناس وتكون يعني هاي كمان اخر الظروف واخر الاحزان واخر الاوجاع واخر المجاعات واخر المشاكل غزة ويعيشوا هالناس حياتهم الحياة الصح والحياة
1: يعني الجميلة. قبل شوي وقفة على البلكون عم بطلع الناس بتتحرك بتروح وبتيجي عارف ايش بحكي بقول يا رب يا رب يا رب تيجي من عند الله انها الحرب ما ترجع ولا بدنا نشوف حروب بعد هيك بصراحة انه الواحد تعب انه الواحد بدي يستقر حياته بدي يعيش الواحد يرجع الحياة صح ولا لا لانه لحد هيك بكفي يعني الناس تعبت الناس انهلكت بجد والله يعني نطلب من ربنا يفرجها علينا وان شاء الله ربنا يهدي البال ان شاء
0: آمين
1: الله
0: امين ان شاء الله شكرا يا منار شكرا تحياتي شكرا تحياتي نهارك سعيد والله يسعدك انت وكل اهلنا بغزه ان شاء الله تنقلب هالصفحه

0: الحقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصرية، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 877-75-43. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك انك تفتح او تغذي حساب التوفير في بنك الاسكان بقيمة 300 دينار او ما يعادلها بالدولار او الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الاسكان، بنكي للحياة.
4: هل سيحبس انفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
5: لك. ايوه يلا شوت. لا شو صار؟
4: علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: راديو موال 101.7 FM راديو الشباب الأول.
1: حكاية ومعلومة وابتسامة، كل اثنين وأربعة، من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل اثنين وأربعة رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر، عبر أثير موال على 101.7 FM، مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطا.

صباح الخير يا نسمة أغصان الشجر، صباح الخير يا بسمة بتداوي كل كدر، صباح الخير يا حلم بكبر يوم وبمر، وأهلا وسهلا فيكم ومنبدأ الخير والسمر.

أهلا صباح الخير لكل مستمعينا وين ما كنتوا عم بتابعونا. رح نبدأ برنامجنا من هنا وهناك. هذه تحياتي معدة ومقدمة البرنامج ناس عطلة، تحيات نزار النجار من الهندسة الإذاعية. صباح الخير. والسؤال، ليش منعلق الجرس على الباب؟ عمركم سألتوا حالكم ليش أول ما نوصل على باب بيت حدا بدل ما نخبط بإيدينا منضغط على الجرس، وليش أصلا نوجد جرس الباب؟ الحكاية بدت من أيام زمان لما ما كان في كهرباء ولا جرس إلكتروني ولا حتى الانترفون. كان الزاير إذا وصل على البيت بضرب الباب بإيده أو بدق بمطرقة صغيرة معلقة عليه. مع الوقت صارت بعض البيوت بتحط أجراس ميكانيكية على الباب. الفكرة كانت بسيطة جدا، بدل ما الزائر يضل يخبط على الباب بشد حبل أو بحرك مقبض فبرن جرس داخل البيت، أهل الدار بيعرفوا أنه في حدا برا. في بعض البيوت القديمة كان الجرس عبارة عن جرس معدني كبير مربوط بحبل طويل، والحبل بوصل لجوا البيت. وفي بيوت تانية كان في آلية ميكانيكية بتخلي الجرس يرن بمجرد تحريك المقبض. لكن القصة تغيرت بشكل كبير مع اختراع الكهرباء وتطور التكنولوجيا. صار بالإمكان تركيب زر صغير على الباب، وبمجرد ما نضغط عليه بطلع صوت جرس جوا البيت. الطريف انه كلمة جرس الباب اليوم صارت تشمل اشياء ابعد بكتير من مجرد صوت بنسمعه. صار في اجراس فيها كاميرات، انترفون، حساسات للحركة، حتى اجراس بتوصل اشعارات للموبايل اذا حدا قرب على الباب. يعني زمان كان الزائر يقول دقيت الباب وما حدا رد. واليوم ممكن صاحب البيت يعرف انك وصلت قبل ما تدق. فاذا سألنا ليش منعلق جرس على الباب، الجواب ببساطة لانه كان الحل الاسهل حتى نخبر اهل البيت انه في حدا وصل، من غير ما نضل نخبط ونزعج الجيران. من جرس معدني مربوط بحبل وصلنا لجرس ذكي ممكن يخبرك مين واقف على باب بيتك وانت حتى مش موجود بالبيت.

في كتير ناس بدق الباب عليهم بتسموا حاله ما مش خبر لأنه ما بدهم يستقبلوا. فصارت الجرس والكاميرا بتساعد كتير على انهم يختصروا ويحافظوا على الخصوصية. كان جدي بيقول يا بنتي الناس زمان ما كان عندها كتب كتيرة ولا انترنت ولا جوجل تسألوا عن كل شيء، بس كان عندها تجارب عمرها سنين وكانوا يختصروا التجربة كلها بكلمتين أو مثل. واليوم في فقرة علسان جدي رح نرجع شوي لورا، نفتح صندوق كلام الأولين، نسمع شو كان يقولوا عن الناس الدنيا والحياة. يمكن نضحك على بعضها ويمكن نكتشف إنه كتير من كلامهم لسه منعيش معاه لليوم. قال الدار اللي ما إلها كبير بتتعب أهلها، يعني وجود الكبير صاحب الحكمة والخبرة كان إله قيمة كبيرة في العيلة. الخبز المبلول أرحم من الوجه المعلول، كان يقولوا إن القليل مع راحة البال أحسن من الغنى اللي معه هم وتعب. اللي بيطلع من داره بقل مقداره، يعني الغربة والبعد عن الدار والأهل مش دايما سهلة، والإنسان بيعرف قيمة بلده وأهله لما يبعد عنهم. إذا صاحبك عسل لا تلحسه كله، حتى لو كان صاحبك طيب وكريم ما تستغل طيبته وتحمله فوق طاقته. الطمعان ما بيعبينه إلا التراب، اللي ما بيشبع من اللي عنده مهما أعطيته بضل بده أكتر. اللي بيعد نجوم السما بتغلب عيونه، ما تضيع وقتك بمحاولة تحقيق المستحيل وخليك واقعي. اللي بيزرع شوك ما بحصد عنب، أفعالك اليوم هي اللي بتحدد شو رح تلاقي بكرة. المستعجل بوقع، الاستعجال ممكن يخلي الواحد يغلط، أحيانا الصبر بوصل للنتيجة الصح. اللي معه قرش محيره بيجيب حمامه وبيطيره، بتنقال عن الشخص اللي معه مال وما بيعرف كيف يستعمله فبصرفه على أشياء ما إلها ضرورة. اللي ما إله أول ما إله تالي، كل شيء له بداية، واللي بده يوصل لنتيجة لازم يبدأ من الأساس. وأخيرا اللي بيضحك كتير بيبكي كتير، كانوا يستخدموها للتذكير إنه الدنيا يوم إلنا ويوم علينا وما في حل بدون.

ويمكن مدين معكم برنامج من هنا وهناك. وكان جدي يقول يا بنتي مش كل كلمة بتنحكى لازم تكون إليك، بس إذا سمعت كلمة وما حدا جاب سيرتك ولقيتك أول واحد بتدافع عن حالك، هون منقول اللي على راسه بطحة بحسس عليها. وحكاية اللي على راسه بطحة بحسس عليها بتقول بأنه كان في قرية زمان خبز خباز، وكل يوم يطلع الخبز من الفرن وينحط قدام الدكان حتى يبرد. في يوم صار يختفي من الخبز رغيف أو رغيفين. الخباز شك في أنه حدا بيسرق، فوقف قدام أهل الحارة وقال اللي سرق الخبز الله يسامحه، بس يا ريت ما يرجع يعملها. ولا سمى حدا ولا اتهم حدا بالاسم، لكن واحد من الموجودين تغير وجهه وصار يقول ليش بتحكي هيك ومين قصدك وليش تطلع علي. الخباز استغرب وقال له انا ما جبت سيرتك، انت ليش اعتبرت حكي الك؟ من هون صار يقولوا اللي على راسه بطحة بحسس عليها، يعني اللي عنده ذنب أو حاسس إنه المقصود أحياناً هو بنفسه بيكشف حاله حتى لو ما حدا اتهمه. في رواية تانية بتقول البطحة نفسها بتكون جرح أو ورم على الراس. لما ينحكى عن البطحة قدام مجموعة، الشخص اللي عنده البطحة تلقائياً بلمس راسه ليتأكد منها أو يغطيها، فبينكشف من غير ما حدا يسأله. هذه الرواية تحديدا أقرب لفكرة المثل الشخص المذنب أو صاحب المشكلة هو اللي بفضح نفسه بردة فعله.

مكمل معكم برنامجنا وليش بنقول مبروك لما حدا يتجوز ينجح يجيب مولود يحقق إنجاز. أول كلمة بتطلع منا مبروك ومرات ألف مبروك. بس عمرك فكرت من وين إجت كلمة مبروك؟ هي كلمة مبروك مرتبطة بالفعل العربي برك، ومنه كلمة البركة، والبركة معناها الخير والزيادة والنماء. يعني لما نقول لحدا مبروك كأننا مندعي له الله يجعل هذا الشيء في بركة وخير ويزيده ويبارك لك فيه. في اللغة العربية الفصحى الصيغة الأداء في الأصل هي مبارك من الفعل بارك، مثل ما لما نقول زواج مبارك أو مولود مبارك. أما مبروك فهي من الكلمات الشائعة جدا في كلامنا اليومي، وصارت جزء من اللهجة العربية خصوصا في التهاني. الحلو أنه كلمة صغيرة مثل مبروك مش مجرد تهنئة، هي في الأصل دعوة بالخير والبركة. يعني لما نقول لحدا مبروك انت مش بس بتقول له فرحت لك، انت كمان بتتمنى له الفرحة اللي وصل لها تكون مباركة وتجيب معها الخير والزيادة. هذا يمكن السبب اللي خلى الكلمة تضل حاضرة بكل مناسباتنا الحلوة، من اول مبروك النجاح لحد مبروك العرس، وبعدها مبروك المولود، حتى مبروك البيت الجديد. ومبروك

0: شاء الله تتحقق الأحلام لكل المستمعين وين ما كنتوا. رح نكمل معكم من هنا وهناك لكن بعد الفصل الإعلامي.
1: راديو موال

0: جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار، أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.ps. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. جاء. شو صار؟
5: علق النت.
4: ليش تعيش

0: بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
1: راديو موال.

رجعنا معكم مستمعينا مستمعين راديو موال عالمية 1.7 FM في برنامج من هنا وهناك وقصص وعبر. توفى رجال وترك مرته صبية وابنها الرضيع. اجى العم مستعد انه يتبنى ويربي ابن اخوه ويدير باله على ممتلكاته. فمضت ام الطفل لسلفها بتوكيل بخول العم بانه يتصرف بالممتلكات وكأنه المالك إلها. والله باع العم كل ما بملك ابن اخوه، اخذ المصاري وسافر على امريكا. هناك الله اكرمه بشغل منيح وتجوز من امريكيه وصار عنده عيله واولاد. ساعدته مرته في انه يستثمر المصاري اللي معه في مجال بيع السيارات وصار من اصحاب المليارات. برجع مرجعنا لأرملة اخوه ابنها اللي عاش وعيشة فقر بعد ما خسرت كل شيء، بس الله بعت لها اولاد حلال واهل خير وتعهدوا بتعليم ابنها اليتيم. بعد 15 سنة قرر العم انه يرجع لبلده بمصرياته اللي استثمرها. اشترى ارض كبيرة وبنى فيلا في منطقة راقية وبدأ مشروع شركة عالمية لبيع السيارات وضاع صيتها في كل البلاد. راح يزوره ابن اخوه اللي صار شاب وطلب من عمه شوية من مصاري ابوه. قال له العم ما في عندي اشي الك، وطرده من الفيلا وقال له اياك ثم اياك انك ترجع لهذا البيت مرة تانية. رجع الشاب لامه مكسور الخاطر، كمل عمه عيشته اللي تعود عليها وزود الفيلا باحدث التقنيات وجهزها بافخم انواع الاثاث وبعت ورا عيلته في امريكا. ويوم وصول العيلة قرر العم انه يروح بنفسه لاستقبالهم في المطار. راح العم بسيارته الحديثة للاستقبال، كان مبسوط انه يشوف مرته والولاد. بالراجعة من المطار وقع المحظور، تعرضت العيلة لحادث فظيع، توفى فيه الأب ومرته والولاد. وكانت المفاجأة بأنه الشاب اليتيم هو الوريث الوحيد لعمه. ما كان بيعرف بأنه الله سخر له عمه ليستثمر له مصرياته مدة 15 سنة، فبرجع المصاري مع أرباحها لصاحبه الحقيقي. ممكن كانت دعوة المظلوم ما في بينها وبين الله حجاب. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم.

وبعض الأمثال ومعانيها. قالوا من طول الغابات جاب الغنايم، المثل معروف بالخليج وبنحكى لما بنشاف شخص طالت غيبته أو انقطاعه. معنى الغنايم هي الغنيمة اللي برجع فيها المحارب من الغزوات، أما هون فبقصدوا فيها الهدايا اللي برجع فيها المسافر عند رجعته من البلد اللي كان مسافر لها. خد علوم الدار من أهلها. الطفل ببراءته وحسنيته ما بيميز ما بين الخير من الشر بسهولة، وما بيعرف أهمية الأسرار اللي رح يحكيها للغربة. عشان هيك ممكن استغلاله بسهولة من قبل المتطفلين اللي بيحبوا يكشفوا ويعرفوا أسرار أهله وأخبار داره. والطفل كتير مرات بيفتح أهله وبيكذبهم قدام الناس والقول بحسنية إذا حبوا إنهم يخبوا الحقيقة. رجعت حليمة لعادتها القديمة. بنحكى هذا المثل للشخص اللي بيرجع لعادة قبيحة تركها لمدة معينة. ديك وماكل فلفل. الإنسان اللي بيكتر الكلام وما بنفهم كلامه وما بسكت لما ينطلب منه، فهو مثل الديك اللي أكل فلفل أحمر وضل يصيح طول اليوم. ضحك بوسنتين وطاحت الأم غشيانة. معنى بوسنتين هو الطفل اللي صار عمره سنتين. قصة المثل بتقول ضحك طفل صار عمره سنتين فأغمى على أمه من كتر فرحها وإعجابها باللي عمله ابنها، لأنها استعظمت اللي عمله. إلا أنه العادة أنه يبدأ الطفل ضحكه من يوم ولادته وقهقهته لما يبرز أسنانه. أما من بلغ السنتين فمن الطبيعي أنه يضحك، لكن الأم بتعجب باللي بيعمله ابنها فبغم عليها لشدة فرحها. بنحكى هذا المثل عادة في تعظيم صغائر الأمور والأفعال.

رح نسمعكم هلأ غرائب وطرائف الطلاق حول العالم. لما الطلاق صار له طقوس وحفلات، نحن متعودين انه العرس له فرحة وزغاريد وكيكة وتصوير والناس بتبارك للعروسين، لكن تخيلوا بانه في اماكن بالعالم صار فيها الطلاق نفسه له طقوس وحفلات وكيكة كمان. طبعا الطلاق مش دايما موضوع للضحك، بالنسبة لكتير من الناس بكون تجربة صعبة ومؤلمة، لكن في بعض المجتمعات وفي حالات فردية صار في ناس بتتعامل مع نهاية الزواج باعتبارها بداية مرحلة جديدة، وبيعملوا طقوس رمزية بتساعدها تودع الماضي وتبدأ من جديد. خلينا نلف شوي حول العالم ونشوف كيف تختلف الحكاية من بلد لبلد، ومنبدأ باليابان. كسر الخاتم بدل لبسه. في اليابان ظهرت فكرة اسمها مراسم الطلاق، هي طقس رمزي لإنهاء الزواج. في واحدة من أشهر هذه المراسم بيجيب الزوجين أو بيجي الزوجين مع بعض بيستخدموا مطرقة لكسر خاتم الزواج أو رمز بيمثل العلاقة. يعني بدل ما يكون الخاتم رمز لبداية الحياة الزوجية، صار في لحظة رمزية بتقول خلصت الحكاية وكل واحد بطريقه. والفكرة هون مش انه كل اليابانيين بيعملوا هالمراسم، بالعكس هي ممارسة رمزية محدودة لكنها لافتة وغريبة بالنسبة لنا. اما في الولايات المتحدة فحفل الطلاق وكعكة. منروح على الولايات المتحدة، وهناك ظهرت فكرة حفلات الطلاق divorce parties. بعض الأشخاص بعد ما ينتهي الزواج بيعزموا أصحابهم وأهلهم وبيعملوا حفلة صغيرة، مش احتفال بانتهاء العلاقة نفسها، إنما احتفال بأنهم دخلوا مرحلة جديدة من حياتهم. أحيانا بكون مكتوب على الكعكة عبارات مثل مبروك الطلاق أو بداية جديدة. في ناس بيعملوا حتى جلسات تصوير خاصة بالمناسبة. يعني زمان كانت الصورة يوم عرسي، واليوم عند بعض الناس صارت صورة يوم طلائي. طبعا هاي مش عادة أمريكية عامة، إنما ظاهرة ظهرت عند بعض الأشخاص كطريقة للتعامل مع الانفصال. الهند، طلاق مع كعكة وطقس رمزي. في الهند انتشرت مؤخرا قصة رجال احتفل بطلاقه بطريقة غير تقليدية، عمل حفلة وقطع كعك وامه عملت له طقس تقليدي بالحليب كنوع من التعبير الرمزي عن بداية حياة جديدة. بحسب التقارير اللي تناولت القصة، الرجال قدم لطليقته كمان مبلغ كبير من المال وذهب عند الانفصال. القصة أثارت جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن المهم نوضح إنها حالة فردية مش عادة هندية عامة. نيبال، كسر عود الخيزران. أما في نيبال فبتظهر لنا حكاية مختلفة وأقدم. في بعض الممارسات التقليدية القديمة كان في طقس رمزي للانفصال، كان يتم في كسر عود من الخيزران كرمز لانتهاء العلاقة. يعني بدل الورقة والمحكمة والإجراءات القانونية كان في رمز بسيط بقول العلاقة انتهت وكل واحد في طريقه. هذا نوع من الطقوس بوضح كيف المجتمعات القديمة كانت تستخدم الرموز لتعبير عن تغيرات كبيرة بحياة الإنسان. حتى الخاتم صار له قصة تانية. الطريف إنه الخاتم اللي تعودنا نشوفه رمز للحب والزواج صار في بعض الأماكن له استخدام رمزي مختلف. في ناس صاروا يختاروا خواتم للطلاق أو خواتم بداية جديدة مش بهدف الاحتفال بانتهاء الزواج، إنما كتذكير إنه الإنسان قادر يبدأ حياة جديدة بعد تجربة صعبة.
يعني الخاتم اللي كان يوم رمز لا احنا رح نكمل حياتنا سوا ممكن يصير بالنسبة لشخص تاني رمز انا رح اكمل حياتي من هون وبدونك او بدونك. طيب ليش الناس بتعمل كل هالطقوس؟ يمكن الموضوع بالنهاية مش عن الكعكة ولا الخاتم ولا الحفلة، يمكن الإنسان بحاجة للحظة رمزية يقول فيها لنفسه خلص هاي الصفحة انطوت وهلا بدي أبدأ صفحة جديدة، لأنه بعض الناس بتحتاج طريقة واضحة حتى تودع مرحلة من حياتها وتستعيد إحساسها بأنها قادرة تكمل. بنفس الوقت لازم نتذكر بأنه الطلاق مش تجربة واحدة عند الجميع، في ناس بتكون بالنسبة لها بداية راحة وناس بتكون تجربة مؤلمة جدا، خصوصا لما يكون في أطفال أو ظروف عائلية صعبة.

مبروك مبروك نزار. اختراعات طلعت بالصدفة. صعب نتخيل كيف بعض الاختراعات والأكلات اللي صارت جزء من حياتنا اليومية بدت بحادثة بسيطة أو تجربة ما مشيت زي ما كان مخطط لها. الأغرب إنه مرات الشخص بيكون بده يعمل شغلة وبالصدفة بيطلع معه إشي تاني. خلينا نشوف ونتعرف على بعض الاختراعات والحكايات اللي ارتبطت بالصدفة والتجربة والخطأ. نبدأ بالكورن فليكس، من أشهر القصص المرتبطة بالأكل والصدفة قصة الأخوين جون وويل كيلوغ اللي كانوا يعملوا في مصح صحي بمدينة باتل كريك في ولاية ميشيغان الأمريكية. كانوا يجربوا طرق مختلفة لتحضير الحبوب. في تسعينيات القرن التاسع عشر تركوا عجين الحبوب فترة من الوقت. لما رجعوا يحاولوا يرقوه اكتشفوا بأنه بدل ما يطلع معهم قرص متماسك انفصل العجين لرقائق رقيقة. مع التجارب اتطورت الطريقة وصارت أساس لصنع حبوب الإفطار الرقائقية ومنها الكورن فليكس اللي منعرفه اليوم. لكن قصة اختراع الكورن فليكس مش محسومة بالكامل، لأنه كان في أكثر من شخص داخل المصح شارك في تطوير الفكرة، وفي روايات مختلفة حول الدور الدقيق لكل واحد منهم. يعني الأفضل نقول الكورن فليكس طلع من سلسلة تجارب ومحاولات مش من حادثة واحدة مؤكدة.

رقائق البطاطا. هون إن واحد من أشهر القصص بتحكي رواية شعبية إنه سنة 1853 كان الطباخ جورج كروم بيشتغل في مطعم بمدينة ساراتوغا سبرينغرز في نيويورك. واحد من الزباين رجع البطاطا أكتر من مرة لأنه شايفها سميكة ومش مقرمشة كفاية. كروم حسب الرواية انزعج من الزبون وقرر يقطع البطاطا رفيعة جدا ويقليها لحد ما تصير مقرمشة جدا حتى ما يقدر الزبون يأكلها بالشوكة، لكن المفاجأة الزبون حبها وصارت الرقائق المقرمشة مشهورة باسم ساراتوغا تشيبس. هون لازم ننتبه، هاي القصة مشهورة كتير لكنها مش حقيقية تاريخيا ومحسومة. في مؤرخين لقوا أدلة على وصفات لشرائح بطاطا مقلية رقيقة كانت موجودة قبل قصة كروم، وفي روايات تانية بتنسب الفكرة لأخته كاثرين. يعني قصة كروم حلوة بتحكي عن الابتكار بالصدفة، بس ما بنقدر نقول انه هو بشكل مؤكد اخترع رقائق البطاطا. والكبريت. في عشرينيات القرن التاسع عشر كان الكيمياء أو الصيدلي الإنجليزي جون ووكر بجرب مواد كيميائية مختلفة بتساعد على إشعال النار. في واحدة من المرات التصقت مادة كيميائية جافة بطرف عود خشبي كان بيستخدمه في تجاربه. لما حاول يتخلص منه ويزيله عن العود عن طريق الاحتكاك اشتعلت المادة. انتبه ووكر بأنه ممكن تحويل هالفكرة إلى وسيلة عملية لإشعال النار. حوالي سنة 1826 بدأ بإنتاج عواد الكبريت الاحتكاكية، واللي صارت من أوائل أنواع الكبريت العملية والناجحة تجارياً. والطريف أنه ووكر ما سجل براءة الاختراع لفكرته، فانتشر الاختراع بسرعة وبدأ أشخاص تانيين بتطويره وتصنيعه.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
3: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يومياً عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساءً عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

ثلاث ساعة من الزمن ما حسنا فيها كتير نزار جد. أكمل معكم الساعة الثانية من برنامج من هنا وهناك، منكمل مع أغرب الاختراعات والمايكروويف. كيف اخترعوا فرن المايكروويف؟ يمكن من أغرب قصص الاختراعات هي قصته، لأنه ببساطة المهندس الأمريكي بيرسي سبنسر ما كان أصلاً قاعد بيفكر يخترع جهاز للمطبخ. سنة 1945 كان سبنسر بيشتغل بشركة ريثيون، وكان شغله متعلق بأجهزة اسمها ماجنترون. هي أجهزة كانت أساسية بتكنولوجيا الرادار. بيوم من الأيام كان سبنسر واقف قريب من أحد أجهزة الماجنترون، لاحظ شغلة غريبة. قطعة الحلوى اللي كانت بجيبته دابت. طبعا كان ممكن يقول شو يعني الحلوى دابت وخلص، لكن سبنسر كان مهندس، والمهندس الفضولي ما بمرق شغلة زي هاي بسهولة. سأل حاله ليش دابت وشو علاقة الجهاز بالموضوع، وبلش يعمل التجارب. بلش يحط حبات فشار بالقرب من الجهاز، ولاحظت انها بلشت تنفجر وتتحول لفشار. هون بدأ يفهم انه الطاقة اللي بتصدر عن جهاز الماجنترون ممكن استخدامها لتسخين الاكل، ومن هون بدت فكرة فرن المايكروويف. بتاريخ 8 اكتوبر عام 1945 قدمت شركة ريثيون طلب براءة اختراع مرتبط باستخدام طاقة المايكروويف لتسخين وطهي الطعام، وصدرت البراءة سنة 1950.

سنة 1947 ظهر أول فرن مايكروويف تجاري، بس استنوا تخيلوا حجمه. هذا الجهاز ما كان أبدا مثل المايكروويف الصغير اللي عندنا اليوم على رخامة المطبخ. كان طوله تقريبا 6 أقدام، يعني حوالي متر و80 سنتيمتر، وزنه حوالي 750 رطل، يعني أكثر من 340 كيلوغرام. يعني إذا بدك تنقله من مكان لمكان بدك مشوار كامل. فكل هذا كان سعره غالي كتير، فبالبداية كان استخدامه بشكل أساسي بالمطاعم والأماكن التجارية. لكن مع مرور السنين بدأت التكنولوجيا تتطور وصغر حجم الجهاز ونزل سعره لحد ما صار المايكروويف جهاز موجود في مطابخ ملايين الناس حول العالم.

الأجمل بالقصة كلها أنه سبنسر ما كان أصلا بيحاول يخترع فرن للمطبخ، كان شغله الأساسي مثل ما قلنا مرتبط بالرادار، لكن قطعتها الحلوة الصغيرة اللي دابت في جيبه خلته يسأل سؤال بسيط جدا، ليش صار هيك؟ هذا السؤال الصغير فتح الباب أمام اختراع غير طريقة تسخين وتحضير الأكل في كل العالم. سنة 1999 تم إدخال بيرسي سبنسر إلى قاعة المشاهير الوطنية للمخترعين تقديراً لإسهاماته في مجال التكنولوجيا والاختراع. الخلاصة، أحياناً الاختراع الكبير ما بيبدأ بخطة كبيرة، ممكن يبدأ من قطعة حلوى دايبة بالجيب. الفرق ما بين الشخص العادي والمخترع أحياناً إنه الشخص العادي بيقول الحلوة دابت، أما المخترع بيسأل ليش دابت؟ ومن سؤال صغير طلع معنا الميكروويف.

ومنكمل مع مدن أمريكية بتحمل أسماء مدن وبلدان عربية. يمكن نحن بنسمع عن تأثير المنتجات والثقافة الأمريكية في بلادنا، لكن هل فكرنا بالعكس؟ هل تعرفوا أنه في الولايات المتحدة نفسها في مدن وبلدات بتحمل أسماء بتذكرنا بمدن وبلدان عربية؟ طبعا مش كل هاي الأسماء معناها أنه كان في تأثير عربي مباشر، بعدها إجا من أسماء مدن الكتاب المقدس، بعدها تسمى على أسماء مدن موجودة أصلا في الولايات المتحدة، وبعدها فعلا مستوحى من مدن عربية. خلينا نعمل جولة صغيرة ونشوف مع لبنان في نيو هامشير. في ولاية نيو هامشير في مدينة اسمها لبنان موجودة في مقاطعة غرافتون بمنطقة أبر فالي. الاسم فعلا لافت للنظر لأنه نفس اسم لبنان. المدينة مش صغيرة جدا، عدد سكانها بتجاوز 13 ألف نسمة بحسب التقديرات الحديثة. هي معروفة بالمنطقة المحيطة بكلية دارتموث والمراكز الطبية والطبيعية الجميلة. من معالمها لبنان أوبرا هاوس اللي صار جزء من الحياة الثقافية في المدينة. يعني إذا حدا قال لك أنا رايحة لبنان ممكن تسأله لبنان العربية ولا لبنان الأمريكية؟ دمشق ماريلاند. وفي ولاية ماريلاند وتحديدا في مقاطعة مونتغومري في منطقة اسمها دمشقس، هي مش مدينة مستقلة بالشكل اللي ممكن تخيله، هي منطقة غير مدمجة. عدد سكانها كان حوالي 17 ألف نسمة في تعداد 2020. الاسم نفسه ظهر رسميا في أوائل القرن التاسع عشر. يعني في أمريكا ممكن تلاقي حالك ماشي بطريق اسمه دمشقس رود وتحس للحظة انك انتقلت من ماريلاند لدمشق. بغداد فلوريدا. وفي فلوريدا في بلدة اسمها بغداد، البلدة بدأت سنة 1840 تقريبا، تسمت على اسم بغداد في العراق، لكن عدد سكانها أكبر من الرقم المذكور في النص الأصلي. تعداد 2020 سجل حوالي 4467 نسمة. المنطقة لها تاريخ مرتبط بصناعة الأخشاب ونشر الخشب، وكانت نشأتها مرتبطة بوجود منشرة هناك. الإسكندرية فيرجينيا من الأسماء اللي ممكن تكون مألوفة إلنا. ألكساندريا، مدينة الإسكندرية في فيرجينيا موجودة مباشرة جنوب واشنطن العاصمة. هي مدينة تاريخية معروفة جدا. الطريف إنه إلها علاقة فعلا بتاريخ الرئاسة الأمريكية. جيرالد فورد عاش مع عائلته في الإسكندرية لأكثر من 20 سنة واستمروا في بيتهم هناك حتى صار رئيس للولايات المتحدة سنة 1974. أما ريتشارد نيكسون فارتبط بالمنطقة أيضا لكن ما تحددت الفترة. القاهرة إلينوي. في جنوب ولاية إلينوي عند نقطة التقاء نهري المسيسيبي وأهايو في منطقة اسمها كايرو. الاسم مش صدفة، المدينة تسمت على اسم القاهرة المصرية. الأطرف إنه موقعها الجغرافي عند التقاء النهرين ذكر مؤسسيها بفكرة دلتا النيل، لاشا عشان هيك ارتبط اختيار اسم القاهرة بالموقع. فلسطين تكساس. إن اسم قريب جدا، بالستاين فلسطين في ولاية تكساس، بس المدينة ما أخذت اسمها مباشرة من فلسطين، إنما تسمت على اسم مدينة اسمها بالستاين في ولاية إلينوي. بحسب تكساس ستيت هيستوريكال أسوسيشن ارتبط اختيار الاسم بالمستوطنين الجايين من بالستاين إلينوي، ومن بينهم القس دانيال باركر. المدينة اليوم هي مقر مقاطعة أندرسون. عدد سكانها في تعداد 2020 كان حوالي 18,544 نسمة.

بيت لحم نيو هامشير. وفي نيو هامشير في بلدة اسمها بيت لحم بثلهم موجودة في منطقة الجبال البيضاء. البلدة فعلا معروفة بالطبيعة والجبال والسياحة، وفيها مسرح كولونيال هو من المعالم الثقافية المعروفة هناك. ببلغ عدد سكانها حسب أحدث تقرير متاح لسنة 2024 حوالي 2554 نسمة. يعني نحن بنحكي عن بلدة صغيرة مش مدينة كبيرة. يمكن أغرب اسم في القائمة هو مكة. مكة في ولاية كاليفورنيا، بس هون لازم نصحح معلومة مهمة. مكة الأمريكية مش مدينة على ساحل كاليفورنيا وما إلها شواطئ بحرية، هي منطقة صحراوية في مقاطعة ريفرسايد قريب من بحر سالتون ضمن وادي كوتشيلا. عدد سكانها كان حوالي 8219 نسمة في تعداد 2020. واللافت انه اسمها بالفعل هو مكة، والاسم ارتبط بالمناخ الحار والجاف للمنطقة. الأردن نيويورك. في ولاية نيويورك في قرية صغيرة اسمها جوردن. القرية موجودة في مقاطعة أونانداغا ضمن بلدة ألبريدج. عدد سكانها كان حوالي 1192 نسمة في تعداد 2020. مش مدينة كبيرة إنما قرية صغيرة لها تاريخ محلي برجع للقرن التاسع عشر. الناصرة بنسلفانيا. نازرت الناصرة في ولاية بنسلفانيا. البلدة موجودة في منطقة لهاي فالي وتأسست 1740 على يد مهاجرين من أتباع المورفين القادمين من ألمانيا. الاسم فعلا مأخوذ من الناصرة الكتابية. عدد سكانها في تعداد 2020 كان حوالي 6053 نسمة. الخلاصة، يعني لما نسمع أسماء مثل لبنان، دمشق، بغداد، قاهرة، فلسطين، بيت لحم، مكة، الأردن والناصرة، بخلينا نكتشف شغلة حلوة. أسماء الأماكن أحياناً بتسافر أبعد بكتير من أصحابها وبتحمل معها حكايات وتاريخ وذكريات من مكان لمكان.

معلومات ما بتعرفها عن ألم الحمرة. بيقول لك هلا ليش ألم الحمرة؟ هي شغلة عادية بالنسبة لنا، بتحط الست بالشنطة وبتمسح فيه شفايف فبثواني وخلص. لكن لو نرجع للماضي بشوي بنكتشف بأنه هالألم الصغير وراه حكاية عمرها آلاف السنين. أحمر الشفا مر بمراحل غريبة جدا قبل ما يوصل للشكل اللي بنعرفه اليوم. أغرب إنه ما كان دايما مجرد وسيلة للتجميل، مرات كان رمز للمكان الاجتماعي، الجمال، التمرد وحتى الحرية. البداية من آلاف السنين تلوين الشفاة مش اختراع جديد أبدا. في أدلة على استخدام ألوان للشفاة في بلاد الرافدين قبل حوالي 5000 سنة. بعدها استخدم أو استخدم المصريين الأدامة مستحضرات مختلفة لتلوين الشفاة. كان الأحمر مرتبط بالجمال والمكان الاجتماعي. أما كليوباترا فارتبط اسمها كتير بأحمر الشفاه الأحمر. كانت مستحضرات تلوين الشفاه في مصر القديمة بتعتمد على أصباغ طبيعية ومعادن ومواد تانية. يعني لما نحكي عن أحمر الشفاه نحن ما بنحكي عن موضة جديدة، نحن بنحكي عن عادة عمرها ألف السنين. اليونان كان إلها موقف مختلف. في اليونان القديمة اللون الأحمر على الشفاه ارتبط لفترة معينة بالنساء العاملات في الدعارة، وكانت هناك قواعد اجتماعية وقانونية بتميز بين النساء من خلال المظهر. يعني أحمر الشفاه وقتها ما كان بس موضوع جمال، كان ممكن يكون علامة على المكانة أو الدور الاجتماعي. مع مرور الزمن تغير معنا اللون الأحمر وصار ينتقل من فئة لفئة لحد ما صار رمز للجمال والأنوثة عند شرائح واسعة من المجتمع. الملكة إليزابيث الأولى والشفايف الحمراء. وفي القرن السادس عشر اشتهرت الملكة الإنجليزية إليزابيث الأولى باستخدام المكياج والشفاه الحمراء. صار الوجه الشاحب مع الشفاه الحمر جزء من صورتها الشهيرة. لكن مستحضرات التجميل في هذه الفترة في هذيك الفترة ما كانت آمنة مثل اليوم. بعض المواد المستخدمة في مستحضرات التجميل القديمة كانت سامة. هذا بوضح قديش الناس عبر التاريخ كانوا مستعدين يجربوا مواد غريبة ومختلفة حتى يوصلوا للشكل اللي بدهم إياه. هل البرلمان البريطاني منع أحمر الشفاة باعتباره سحر؟ هذه من أشهر القصص اللي بتنشر على الإنترنت. بتحكي القصة أنه البرلمان البريطاني أصدر سنة 1770 قانون يعتبر المرأة اللي بتستخدم مستحضرات التجميل لأغراء الرجل نوع من الساحرات. بس الحقيقة القصة مش صحيحة بالشكل المتداول. كان في محاولة فعلا في البرلمان سنة 1650 لمناقشة مشروع ضد ما اعتبر طلاء النساء والملابس غير المحتشمة، لكن المشروع ما صار قانون. يعني ما في قانون بريطاني ناجح كان بقول انه استخدام احمر الشفاه هو سحر او انه المرأة ممكن تحاكم عليه باعتبارها ساحرة.

0: اللي رح اسمعكم كيف في سنة 1912 الحمرة صارت رمز للحرية. تابعونا
1: راديو موال.

0: لأنه ما فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمسعية، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع الكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

أما بالنص على الأخير من برنامج من هنا وهناك متابعين على 101.7 FM وسنة 1912 الحمرة صارت رمز للحرية. هون بتدخل الحمرة في قصة مختلفة تماما. سنة 1912 مثل ما قلنا خلال حركة المطالبة بحقوق النساء صار أحمر شفاه الأحمر رمز للقوة والجرأة والاحتجاج. إليزابيث أردن اللي صارت لاحقا من أشهر الأسماء في عالم التجميل وزعت أحمر الشفاه على نساء شاركوا في مسيرات المطالبة بحقوق المرأة في نيويورك. من وقتها صار اللون الأحمر بالنسبة لكتير من النساء مش بس لون تجميلي، صار وكأنه رسالة بتقول أنا حرة وأنا بقرر كيف أظهر وكيف أعبر عن حالي. في الحرب العالمية الثانية الحمرة صارت رمز للثقة. خلال الحرب العالمية الثانية أخذ أحمر الشفاه الأحمر دور أكبر. في سنة 1941 صنعت إليزابيث أردن لون خاص اسمه مونتيزوما ريد، كان مصمم ليتناسب مع اللون الأحمر الموجود في تفاصيل زي النساء في قوات المارينز الأمريكية. بعدها ظهرت ألوان تانية مثل

إن لألم الحمرة الحديث مع الوقت تطورت تركيبة أحمر الشفاه طريقة تصنيعه وتغليفه وتحول من مستحضرات منزلية وألوان تحفظ بطريقة مختلفة لألم صغير وسهل الاستخدام. من أشهر المحطات في تاريخ أحمر الشفاه الحديث ظهور المنتج التجاري في أوروبا خلال القرن 19 قبل ما يتطور لاحقا للشكل الآبل للدوران والاستخدام اللي بنعرفه اليوم. اليوم الموضوع صار صناعة ضخمة جدا، ألوان لا تعد ولا تحصى، مطفى، لامع، ثابت، مرطب، أحمر، زهري، بني، بنفسجي، حتى ألوان غريبة ما كانت بتخطر على بال حدا. خلاصتنا انه احمر الحمرة قلم الحمرة اللي ممكن نحطه بثواني، مش مجرد قطعة مكياج صغيرة، وراء الاف السنين من التاريخ من بلاد الرافدين مصر القديمة لليونان وروما لملكات اوروبا للحركات النسائية للنساء خلال الحرب العالمية الثانية. مرة كان رمز للجمال، مرة للمكانة الاجتماعية، مرة للتمرد بالحرية، مرة للثقة بالنفس. يعني ألم حمرة صغير بس قصته كبيرة كتير.

الشباب ب 12 أغسطس من كل عام اعتمدت الأمم المتحدة هذا اليوم للتوعية بقضايا الشباب ودورهم في المجتمع والتنمية بس مش ببلادنا. تحيتنا لكل الشباب خلف القضبان واللي إن شاء الله تكون الكلمات اللي بنحكيها تحمل الأمل والكرامة. يا من وراء القضبان صبركم والليل مهما طال سوف يزول. أنتم شباب العزم لا تنحني فيكم من الأمال ما لا يخبو. إن ضاق درب اليوم فالفجر آت وبعد العسر الجميل حلول. تبقى الكرامة في القلوب منارة وبها إلى فجر الحرية نصول.

ومن علم الحمرة لا صبغت الشعر وما أصل الحكاية. مين اخترع صبغة الشعر؟ والله كتير شباب بصبغوا شعراتهم يا نزار، حصل بحطوا ميك على الجنب. لازم نشكره للي اخترعها. بتصدقوا انه صبغة الشعر اللي اليوم نعتبرها شغلة عادية جدا إلها حكاية قديمة وغريبة؟ اليوم إذا واحدة بدها تغير لون شعرها ممكن تروح على الصالون تختار ما بين الأشقر، البني، أسود، أحمر، حتى ألوان بنفسجي وأزرق. فالزمان ما كان في يلبس صبغة جاهزة ولا كتالوج ألوان ولا حدا بحكي لك شو رأيك نعمل لك هايلايت. كان لازم

لازم الناس يخترعوا الخلطة بإيديهم. من وين بلشت الحكاية؟ من آلاف السنين الناس كانوا يحاولوا يغيروا لون شعرهم باستخدام مواد طبيعية. المصريين القدامى مثلا استخدموا الحنة لتلوين الشعر، كانت النباتات والأصباغ الطبيعية من الوسائل المعروفة لتغيير لون الشعر. بحضارات مختلفة استخدموا كمان مواد نباتية ومعادن وخلطات مختلفة لتغطية الشيب أو تغيير لون الشعر. يعني فكرة زهقت من لون شعري بدي أغيره مش اختراع جديد أبدا، لكن الشيب كان المشكلة الأكبر. مع مرور الزمن صار الشيب واحد من أهم الأسباب اللي خلت الناس تدور على طرق لتغيير لون الشعر. كان في محاولات كتيرة باستخدام خلطات طبيعية، لكن النتيجة ما كانت دايما مضمونة. بعض المواد كانت ممكن تضر الشعر أو الجلد. لحد ما وصلنا للقرن 19 بدأ الكيميائيين يفهموا أكتر كيف ممكن تغيير لون الشعر باستخدام مواد كيميائية. هون دخل يوجين شولر على الخط. سنة 1907 كان الكيميائي الفرنسي يوجين شولر يبحث عن طريقة أفضل لصبغ الشعر. حكاية بدت لأنه كان مهتم بالكيمياء ومستحضرات التجميل وطور صبغة شعر صناعية سماها أوريال، وكان من أوائل الصبغات الكيميائية التجارية المخصصة للشعر. الأهم أنه شولر ما وقف هون. سنة 1909 أسس شركة صغيرة متخصصة بمنتجات صبغ الشعر، وكانت تعرف في البداية اسمعني بالفرنسي تينتور سوسيتي فرانسيز دو شوفو بور إنوفينسيف. كيف؟ تمام، يعني تقريبا الشركة الفرنسية لصبغات الشعر غير الضارة. بعد سنين تغير اسم الشركة وصارت الشركة اللي منعرفها اليوم لوريال. شفتوا كيف؟ هون بدت قصة واحدة من أكبر شركات مستحضرات التجميل في العالم. بس كيف الصبغة بتغير لون الشعر؟ هون الموضوع بتصير كيمياء شوي. الشعرة فيها صبغة طبيعية اسمها الميلانين، وهي المسؤولة بشكل أساسي عن لون شعرنا. صبغات الشعر الدائمة الحديثة بتستخدم مواد كيميائية بتساعد على فتح طبقة الشعر الخارجية، وبعدين بتسمح لمواد اللون بالدخول للشعرة وإحداث التغيير المطلوب. في كتير من الصبغات الدائمة بتستخدم فوق أكسيد الهيدروجين للمساعدة في تفتيح الصبغة الطبيعية داخل الشعر وتطوير اللون الجديد. لكن لما نقول صبغة شعري من بني لبلاتيني وراها شغل كيميائي مش بسيط أبدا. واليوم القصة صارت عالم كامل، من صبغة لتغذية شعرة بيضة صارت الصبغات اليوم عالم كامل من الألوان. في ألوان طبيعية، ألوان فاقعة، صبغات مؤقتة، صبغات شبه دائمة وصبغات دائمة. وفي ناس بتغير لون شعرها كل شهر. يعني الشعر اللي كان زمان بده خلطات من نباتات وأعشاب ومواد مختلفة صار اليوم ممكن يتغير لونه خلال ساعات. فالمرة الجاي اللي تسمعي فيها حدا بقول غيرت لون شعري، تذكري انه وراء هاللون حكاية عمرها آلاف السنين، بدت بالحنة والنباتات ووصلت للمختبرات والكيمياء وإحداث تقنيات التجميل.

وهلا رح نعمل تسلية وترفيه. أبراج اليوم 12. الحمل يوم مناسب للمبادرة وممكن تيجي لك فرصة ما كنت متوقعها. الثور خد الأمور بهدوء وما تخلي موقف صغير يفسد مزاجك. الجوزاء تواصل جيد مع شخص قريب وممكن تسمع خبر يفرحك. السرطان بتحتاج لبعض الراحة والابتعاد عن الضغوط. الأسد حضورك أول يوم وممكن تحصل على تقدير من الآخرين. العذراء التنظيم هو مفتاح يومك، رتب أولوياتك ورح تشعر براحة أكبر. أما الميزان ففرصة لتصالح أو تحسين علاقة مهمة. العقرب ما تتسرع في اتخاذ قرار، انتظر حتى تتضح الصورة. أما القوس روح المغامرة عندك مرتفعة ويوم مناسب لتجربة شي جديد. الجدي خطوة صغيرة اليوم ممكن تقربك من هدف قريب. الدلو فكرة جديدة ممكن تفتح قدامك باب مثير للاهتمام. الحوت اسمع لحدسك وامنح نفسك بعض الوقت للأشياء اللي بتحبها.

ومنكمل مع أصل الحكاية. كلمات بنحكيها كل يوم أصلها مش عربي. بتصدقوا بأنه في كلمات بنحكيها كل يوم ومنحس إنها عربية 100%، لكنها بالحقيقة جاي من لغات وشعوب تانية؟ هذا مش غريب. العرب على مر التاريخ اختلطوا بشعوب كتيرة وصارت بينهم تجارة وحروب وهجرات وحياة مشتركة. طبيعي جدا إنه الكلمة تتسافر من لغة للغة. فمثلا خلال فترة مختلفة دخلت كلمات من الفارسية والتركية للعربية، بعدها دخلت كلمات من الفرنسية والإنجليزية وغيرها، خصوصا مع التطور العلمي والتكنولوجي الحديث. الطريف انه بعض هاي الكلمات اندمجت بالعربية لدرجة ان اليوم نستعملها بدون ما نفكر اصلا من وين اجت. خلينا نشوف بعضها. بوكسمات، كلمة بوكسمات مرتبطة بالتركية، تستخدم في بلاد العربية للدلالة على الخبز او العجين المخبوز والمجفف اللي بنستخدمه مرات لتغطية الاكل قبل القلي. في بلاد تانية بسموه شبورة، يعني حتى الخبز اليابس له قصة لغوية. بصمة، كلمة بصمة مرتبطة بالفعل التركي بصمك بمعنى الضغط أو الدوس. فكرة الضغط أو الطبع صار عندنا استخدام كلمة بصمة للدلالة على الأثر اللي بتركه الأصبع، خصوصا بصمة الإبهام اللي بنشوفها على الوثائق الرسمية. واليوم صارت الكلمة أوسع من هيك بكتير، بصمة أصبع، بصمة صوت، بصمة عين، حتى بصمة الإنسان في الحياة. بلكوني، منقول بلكوني أو بلكون ومنقصد فيها الشرفة اللي بتطلع من المبنى، لكن المفاجأة أنه أصل الكلمة مش فارسي مثل ما بنسمع مرات، أصلها برجع للإيطالية بلكوني، منها انتقلت للغات تانية قبل ما تدخل العربية. يعني كلمة بلكونة عملت رحلة طويلة قبل ما توصل لبيوتنا.

حب عذري هذا. طلع البلكونة نجار نبيد لبعيد بيجامة. كلمة بيجامة أصلا من شبه القارة الهندية، مرت عبر الإنجليزية، أصلا اللغة مرتبط بالفارسية. كانت الكلمة بتشير للأصل للباس للساقين أو سروال واسع قبل ما تطور معناها في اللغات الحديثة لملابس النوم. يعني البيجامة اللي بنلبسها للنوم أصلا اللغوي أقدم بكتير من فكرة بيجامة النوم نفسها. بخت. بخت كلمة فارسية معناها الحظ أو النصيب. منها بنسمع عبارات مثل فلان مبسوط ببخته أو يا بختك. يعني حتى لما نحكي لحدا يا بختك نحن بنستخدم كلمة أصلها فارسي. بويا. لما نحكي بدنا نعمل بويا للبيت نحن بنقصد الطلاء، أو كلمة بويا جاي من التركية بويا بمعنى طلاء أو الصبغة. جمرك. كلمة جمرك دخلت العربية من التركية العثمانية، ترتبط بالمصطلح المستخدم للرسوم والضرائب اللي بتفرض على البضائع لما تعبر الحدود. اليوم كلمة الجمرك جزء أساسي من حياتنا التجارية، بضاعة عليها جمرك أو السيارة بدها تخليص جمركي. كلمة بوفيه أصلها فرنسي، اليوم نستخدمها لوصف المكان أو الطريقة اللي بيكون فيها الأكل معروض والشخص بيخدم حاله وبيختار اللي بده إياه. يعني إذا رحت على عرس وسمعت الأكل بوفيه مفتوح اعرف إن كلمة بوفيه فرنسية. دربزين. كلمة دخلت العربية من التركية، نقصد فيها الحاجز أو المسند الموجود على الدرج أو الشرفة واللي منمسك فيه ونحن طالعين ونزلين. يعني الشيء اللي بنستخدمه حتى ما نوقع اسمه نفسه مسافر من لغة للغة. دغري. كلمة دغري جاء من التركية دغرو، تعني مستقيم أو صحيح. باللهجة بنستخدمها كتير بمعنى روح دغري، يعني روح مباشرة على طول بدون لف ودوران. طاسة. كلمة طاسة مرتبطة بالفارسية وبتدل على إناء أو وعاء. باللهجة الفلسطينية بنستخدمها اليوم لأوعية مختلفة، خصوصا الأوعية المعدنية اللي بنستخدمها بالمطبخ. من هون اجت عبارة شعبية مثل طاسة بتكب مي أو وين الطاسة.

ورجعنا تيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي. والطشط الطشط هي من الكلمات ذات الأصل الفارسي، كانت بتدل على إناء أو حوض كبير. الكلمة ظلت حاضرة في لهجات عربية كتيرة، خصوصا لما نحكي عن الوعاء الكبير اللي بنستخدمه للغسيل أو النقع. لسه لليوم استخدموا الطشط؟ استخدموا ما؟ أخيرا طز أو توس، هاي من أشهر القصص اللغوية اللي بتنشر عنا. بتحكي الرواية الشعبية إنه خلال العهد العثماني كان الملح من المواد اللي ما كانت تستحق الرسوم الجمركية في بعض الحالات. كان المفتش لما يشوف الملح يقول طز بمعنى ملح، وبترك البضاعة تمر. من هون حسب القصة تحولت كلمة طز للتعبير المعروف اليوم عن عدم الاهتمام. بس هون لازم نوقف شوي لأنه هاي القصة مشهورة كتير، لكن ما في دليل تاريخي قوي كفاية خلينا نحكيها. الخلاصة اللغوية نحن حكيناها هي معروفة بالطوس تركية، واللغة مثل الناس تماما، بتسافر وبتتعرف على لغات تانية وبتأخذ معها وبتعطيها.

0: هدول كتار كتار اللي بيحكوا قدامك من وراك بيحكوا عليك كتار كتار. وهيك بنكون وصلنا لنهاية رحلتنا لليوم من هنا وهناك. بتمنى نكون زرنا فكرة حلوة أو تركنا أثر بسيط في يومكم. خليكم دايما بخير وخلوا الأمل عنوانكم. نلقاكم في حلقة جديدة التنين الجاي بإذن الله. صباحكم أجمل. تحياتي معدة ومقدمة البرنامج نانسى عطلة وتحيات نزار النجار من الهندسة الإذاعية وبتواصل دائم عبر أثير راديو موال على 101.7 FM ويسعد أوقاتكم.
1: حكاية ومعلومة وابتسامة كل اثنين وأربعة من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم كل اثنين وأربعة رحلة بين الماضي والحاضر من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر عبر أثير موال على 101.7 FM مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسى.

0: ربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: نقلا للاحداث المحليه.
4: يوم يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه. فينا الصحيه قاعدات في مخالفه معلقه. طب يا عم دفن للناس يا عم الصف، بدك تدبر حط يا عم دفع مصفر.
3: متابعه لهموم المواطن
4: وكل شيء بده يقول لك الاحتلال الاحتلال. يا عم هو الاحتلال، ما نعرف نسوي مطرب فيها زلمه. هو الاحتلال، ما نعرف نسوي من هون. يا عم مشان الله جنتونا، قسما بالله كرمتونا، يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة وبس. يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بركوف شرفناكو.
3: آخر الأخبار والتطورات.
5: فعنا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا. إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
3: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
4: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات، مو ساكن في بيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
3: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفة أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: كان يسوع الإله الكامل والإنسان الكامل في الوقت ذاته، فقد تعب ونام، أكل، شرب، ضحك، بكى، وفوق كل هذا تألم ومات. كل هذه صفات بشرية تماشت مع صفاته الإلهية. هذا ما يحكي عنه وجود الذهب والخشب معا لتكوين تابوت العهد. تعال بنا نرى هذا اليوم.
2: طاب وقتكم مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من البرنامج الذي ندرس فيه كلمة الله كنوز الحكمة. أتابع معك يا صديقي قصة الشاب الذي دعا المسيح أن يدخل إلى قلبه وأخذ يريه الغرف التي فيه، وقد دخل المسيح مكتب الأفكار وغيره جذريا. ننتقل اليوم من المكتب إلى قاعة الطعام. يقول صاحبنا: دخل المسيح معي إلى غرفة الطعام حيث الشهية والشهوات، وقد قضيت وقتا كبيرا في هذه الغرفة وبذلت كل الجهد في محاولة إشباع رغباتي. قلت له: هذه غرفة رائعة، وأنا واثق أنك ستسر بما نقدم هنا. جلس المسيح على المائدة وسأل: ماذا يوجد اليوم على قائمة الطعام للعشاء؟ فقلت له: أطباقي المفضلة هي المال، التحصيل العلمي والممتلكات، كما وأفضل أسرار الشهرة والثروة كأطباق جانبية. هذا باختصار ما أحبه، الطعام العالمي.

وعندما وضع الطعام أمامه لم يقل شيئا، ولكني لاحظت أنه لم يتناول ولا لقمة واحدة. فسألته: يا رب، ألا تحب هذا الطعام؟ ما الأمر؟ أجابني: لطعام لأكله لا تعرفه أنت. إذا كنت تريد الطعام الحقيقي الذي يشبع قلبك، فافعل مشيئة الأب. توقف عن طلب متعتك وشهواتك ومبتغاك، واسعى إلى إرضائه هو، وعندها ستتلذذ بالطعام. وهناك على مائدة الطعام أعطاني لذة التمتع بعمل إرادة الله، ويا له من مذاق شهي. إنه الطعام الوحيد الذي يشبع القلب. ومن غرفة الطعام انتقلنا إلى حجرة المعيشة. كم كانت مريحة هذه الغرفة! كان فيها مستوقد وكراسي كثيرة، كنبة وجو مريح يدعو للاسترخاء. قال: فعلا غرفة جميلة، دعنا نأتي إلى هنا من حين لآخر. الهدوء فيها يعطينا الفرصة أن نتحادث ونكون في شركة رائعة. وكشاب في أول إيمانه لم أكن أجد أحلى من قضاء بضعة دقائق في رفقة المسيح.

يكشف لي عن حقائق الله الرائعة. فاض قلبي فرحا عندما حدثني عن محبة الله ونعمته من نحوي. ولكن مع مرور الأيام وتحت ضغط المشغوليات ابتدأ هذا الوقت يقصر تدريجيا. اعتقدت أني كنت مشغولا لدرجة عدم توفر الوقت للشركة مع المسيح. كان ذلك بغير قصد. وبعد ذلك ابتدأت أغيب عن الحضور في بعض الأيام. كانت الأمور الطارئة تتزاحم وتمنعني من التحادث مع يسوع. وفي أحد الأيام كنت أمر بجانب غرفة المعيشة وأنا في عجلة من أمري، ولمحت باب الغرفة مفتوحا. نظرت إلى الداخل وإذا نار قد أوقدت في المدفأة ويسوع جالس بالقرب منها. وفجأة قلت في نفسي: إنه ضيفي، لقد دعوته إلى قلبي، أتى ليكون مخلصي وصديقي، وها أنا أهمله. أومأت بنظري إلى الأرض وقلت آسفا: يا رب سامحني، هل كنت هنا كل تلك الأيام؟ نعم، لقد وعدتك بالمجيء، فأنا أحبك، لقد دفعت ثمن خلاصك غاليا، وأنا أثمن الشركة معك. وإذا كنت لا تستطيع أن تحافظ على هذه الأوقات من أجل نفسك، فهل تفعل ذلك من أجلي؟

لابد أن هذه الكلمات صعقت صديقنا وجعلته يعمل من وقته اليومي مع الرب أولوية في حياته. صديقي، لا تدع المسيح ينتظرك كل يوم في غرفة المعيشة الموجودة في قلبك، بل ابحث عن الوقت برفقة كتابك المقدس والصلاة لتكون في صحبة المسيح.

0: أدعوكم الآن إلى دراسة جديدة في سفر الخروج برفقة الأخ سهيل موسى.
1: مرحبا بكم أصدقائي. ها قد أذن الرب لنا أن نجتمع من جديد حول كلمته الطاهرة لنجني منها دروسا نافعة لحياتنا. أرجو أن نتحلى بذهن مفتوح وقلب متسع لسماع صوت الله لنا في هذا اليوم. ما زلنا نواصل تأملاتنا في السفر الثاني من الكتاب المقدس، أي سفر الخروج، حيث وصلنا إلى قسم جديد فيه يبدأ من الأصحاح 25 وحتى 30. رأينا نهاية التشريعات الاجتماعية في الأصحاح 24، حيث وجدنا أن ناموس موسى

0: وأكثر من مجرد الوصايا العشر، وأن التشريعات الاجتماعية تغطي الكثير من مجالات الحياة. رأينا كيف طلب الرب من موسى وبعض شيوخ الشعب أن يصعدوا إلى الجبل ليسجدوا، ولكن من بعيد، ثم يعطي أبناء الشعب تأكيدا لله بأنهم يريدون الوصايا والناموس، وهم بذلك معتدون بأنفسهم يملأهم الكبرياء. وعدوا بتنفيذ كل كلام الرب ولم يتسلموه بعد. قلنا أنهم رأوا الله ليس حرفيا ولكن تمثيلا، فلم يعلن عواطف محبته كآب حنون لهم، بل شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف الذي يشير إلى جلال الله ونقاوته التي تجبر الخاطئ أن يبقى بعيدا. وطلب رؤية الله كان في فكر فيليبوس الذي قال ليسوع: يا سيد أرنا الآب وكفانا. فأجابه يسوع: أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيليبوس؟ الذي رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ إذا كنت تريد أن تعرف الله يا صديقي وتراه بالإيمان، تعال إلى المسيح. بدأنا نتأمل في الإصحاح 25 الذي يبتدئ القسم من الخروج الذي فيه يعطي الله أبناء الشعب القديم المخططة لبناء خيمة الاجتماع والنموذج لصنع ثياب رئيس الكهنة. كانت هذه الخيمة مكان اقتراب الإنسان من الله، لذا فإنها كانت تمثل مركز حياة أبناء الشعب. لم تكن مكان سكن الله بالمعنى الحرفي، لأن الله لا يسكن في مبان مصنوعة بأيدي البشر. وحتى نتمتع في هذه التأملات، علينا أن نطرح الطبيعة جانبا ونعرض عن الفلسفة والخيال، وبالعين البسيطة والقلب المدرب والذهن الروحي ندخل إلى هذه الدوائر المقدسة لكي نتفرس في جمال محتوياتها ونمعن النظر في كمال آياتها. والروح القدس هو الوحيد القادر أن يقتادنا في هذه الديار ويشرح لنفوسنا معاني كل مشهد تقع عليه أبصارنا. أموال طائلة صرفت لبناء خيمة الاجتماع تبرع بها أبناء الشعب. كانت الساحة الخارجية للخيمة عبارة عن مكان مغلق يحتوي على مذبح النحاس والمرحضة. أما الخيمة نفسها أو المسكن فكانت تنقسم إلى جزئين رئيسيين: القدس وقدس الأقداس. أثاث القدس كان عبارة عن مائدة خبز الوجوه، المنارة ومذبح البخور. أما في قدس الأقداس فقد كان يوجد تابوت العهد وكرسي الرحمة. وسنتأمل اليوم بنعمة الرب في الأثاث الموجود في قدس الأقداس، أي تابوت العهد وكرسي الرحمة. ولابد لنا أن نقرأ الآيات المتعلقة بذلك. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من الأصحاح 25 من الخروج ابتداء من العدد العاشر وحتى 16.
1: فيصنعون تابوتا من خشب الصنت، طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف وارتفاعه ذراع ونصف، وتغشيه بذهب نقي من داخل ومن خارج تغشيه، وتصنع عليه إكليلا من ذهب حواليه، وتسبك له 4 حلقات من ذهب وتجعلها على قوائمه 4، على جانبه 1 حلقتان وعلى جانبه 2 حلقتان، وتصنع عصوين من خشب الصمت وتغشيهما بذهب، وتدخل العصوين في الحلقات على جانبي التابوت ليحمل التابوت بهما. تبقى العصوان في حلقات التابوت، لا تنزعان منها، وتضع في التابوت الشهادة التي أعطيك.
0: كما قلنا، كان تابوت العهد وفوقه كرسي الرحمة مكان التقاء الله بالشعب ومكان اقتراب الشعب من الله. كان أقدس مكان في الخيمة، ووضع في أقدس مكان قدس الأقداس ليكون قاعدة عرش الله. لاحظ أن أول ما يذكر من الخيمة هو التابوت. هكذا ينظر الله من الداخل إلى الخارج، أما الإنسان فإنه ينظر من الخارج إلى الداخل. فعندما يقترب من الخيمة لابد له أن يدخل من البوابة حيث مذبح النحاس كما سنرى لاحقا. والتابوت عادة يكون الغرض منه حفظ وصيانة ما بداخله. من هنا نجد أن تابوت العهد كان الواسطة التي رتبها الله لصيانة ناموسه من الكسر وسط شعب صلب الرقبة. صنعت الخيمة بطريقة تسمح بنقلها من مكان لآخر خلال الترحال في البرية. كل قطعة كانت مزودة بحلقات وعصي لحملها. كان ينبغي أن التابوت يرافق الشعب في جولانهم أينما توجهوا، وقد انتقل معهم من مكان لآخر أثناء تجوالهم في البرية كما سار أمامهم وهم عابرون نهر الأردن. كرسي الرحمة أو الغطاء الموجود فوق تابوت العهد يعتبر قطعة أثاث منفردة. نقرأ عنه من العدد 17 وحتى 22 من الأصحاح 25.
1: وتصنع غطاء من ذهب نقي طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف. وتصنع كروبين من ذهب صنعة خراطة تصنعهما على طرفي الغطاء. فاصنع كروبا واحدا على الطرف من هنا وكروبا آخر على الطرف من هناك. من الغطاء تصنعون الكروبين على طرفيه. ويكون الكروبان باسطين أجنحتهما إلى فوق مظللين بأجنحتهما على الغطاء. ووجههما كل واحد إلى الآخر نحو الغطاء يكون وجها الكروبين. وتجعل الغطاء على التابوت من فوق، وفي التابوت تضع الشهادة التي أعطيك، وأنا أجتمع بك هناك وأتكلم معك. من على الغطاء من بين الكروبين اللذين على تابوت الشهادة بكل ما أوصيك به إلى بني إسرائيل.
0: كان الكروبان أو الملاكان ينظران إلى كرسي الرحمة الموجود فوق التابوت. تابوت العهد عبارة عن صندوق مغطى من الداخل والخارج بالذهب. لم يكن ممكنا أن يسمى تابوتا ذهبيا لأنه كان يحتوي على الخشب أيضا، وقد تطلب الأمر وجود الذهب والخشب ليشير التابوت إلى شخص المسيح كابن الله وابن الإنسان في آن واحد. لاحظ أن المادتين لم تختلطا. لا يوجد عقيدة في الكتاب أكثر غموضا تخطت مجاري التفسير مثل اتحاد طبيعتي المسيح البشرية والإلهية. ومع ذلك فلا يوجد أبسط من هذا الرمز الموجود في تابوت العهد الذي يصف يسوع الإله والإنسان. فعلا لقد اختار الله أبسط الأشياء ليفحم الحكماء. إذن كان الذهب يغطي التابوت من الداخل والخارج، وهكذا فإن رسالة كولوسي في العهد الجديد تخبرنا فإنه فيه أي في المسيح يحل كل ملء اللاهوت جسديا. لم يكن يسوع ساحرا يصنع العجائب، ولم يكن إنسانا يمتلك وعيا فائقا لله، بل كان هو الله ذاته. تكلم بأقوال الله، وضع نفسه في نفس مستوى الله، وقد قال في إنجيل يوحنا: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، أنا معكم زمانا هذه مدته، ولم تعرفني يا فيلبس، الذي رآني فقد رأى الآب. وفي نفس الوقت كان يسوع الإنسان الكامل، فقد تعب يوما وجلس عند بئر السامرة في حر النهار، كما أنه نام، أكل، شرب، ضحك، بكى، وفوق كل هذا تألم ومات. كل هذه صفات بشرية. كان لابد من الذهب والخشب معا لتكوين تابوت العهد، ومع ذلك فلم يختلط أحدهما بالآخر، ولم يفقد أحدهما هويته على حساب الآخر. ويسوع كان الله وكان إنسانا في آن واحد دون اختلاط أو امتزاج. كان الله الكامل والإنسان الكامل. لم يكن تابوت العهد مجرد صندوق فارغ، بل احتوى على ثلاثة عناصر كما ذكر في رسالة العبرانيين. فيه مبخرة من ذهب، وتابوت العهد مغشى من كل جهة بالذهب الذي فيه قسط من ذهب فيه المن، وعصا هارون التي أفرخت ولوحا العهد. كانت كل محتويات التابوت رمزية أيضا، فعصا هارون التي أفرخت تتحدث عن قيامة المسيح، والمن يحكي عن أن يسوع هو خبز الحياة، والوصايا العشر تتحدث عن حياة المسيح على الأرض حيث أكمل الناموس بكامل حذافيره متمما النبوات التي حكت عنه. لوحا العهد تتكلمان عن ملوكية المسيح، فقد ولد ملكا وعاش ملكا ومات ملكا وقام من الأموات ملكا وسيعود إلى الأرض ثانية ملكا. إن برنامج الله في تحرك مستمر اليوم، وهو يتحرك منذ الأبدية الماضية وحتى الوقت الذي فيه سيملك المسيح على الأرض. الأرض في حاجة إلى حاكم، والإنسان في حاجة إلى ملك، وسيأتي يسوع في يوم من الأيام كملك الملوك ورب الأرباب. يتحدث المن عن المسيح كنبي، إذ كان يتكلم بأقوال الله كما نرى في إنجيل يوحنا: الحق الحق أقول لكم، ليس موسى أعطاكم الخبز من السماء، بل أبي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء. يسوع المسيح كان أيضا رسالة الله للبشر، كان الكلمة، كلمة الله، أبجدية الله، الألف والياء، هو رسالة الله الأخيرة للإنسان. بما أن يسوع جاء للأرض كالله والإنسان، صمتت السماء، لأن الله لم يكن لديه أي إضافات على المسيح، لم يكن لديه ملحق للرسالة، لأن المسيح جسد الرسالة كاملة. لقد عبر الله عما في قلبه من خلال المسيح. نأتي الآن إلى عصا هارون التي أفرخت، والتي تتحدث عن عمل المسيح ككاهن. النبي كان يتحدث عن الله أمام الإنسان، أما الكاهن فكان يتحدث عن الإنسان أمام الله. وككاهن قدم يسوع نفسه واجتاز إلى السماوات، وهو الآن جالس عن يمين الله في السماء. يسوع المسيح الله والإنسان أقيم من بين الأموات، وهو المثال المتفرد للقيامة حتى هذه الساعة. عصا هارون التي كانت مجرد قطعة خشب ميتة عادت إلى الحياة. إذن يحكي تابوت العهد عن المسيح كملك ونبي وكاهن، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا، يقول يوحنا. بالنسبة لكرسي الرحمة فقد كان موجودا فوق التابوت كغطاء له، ولكن في الوقت ذاته كان قطعة أثاث منفصلة عن التابوت، كان مصنوعا من الذهب الخالص مع كروبين أو ملكين في طرفيه يظللانه بأجنحتهما وينظران إلى أسفل فوق التابوت حيث يرش الدم. من هذا الكرسي كان الله يصدر أوامره لذلك الشعب ممزوجة بالنعمة وتتخللها الرحمة، تماما كما تصل إلينا أشعة الشمس القوية في وضح النهار وسط طبقة سحاب كثيفة فتلطف من تأثير حرارتها، فنتمتع بتأثيرها اللطيف دون أن يزعجنا لمعانها الشديد. الدم هو الذي جعل من هذا الكرسي كرسي رحمة، وهذا أيضا رمز لعمل المسيح، فقد قدم المسيح دمه في السماء بعد موته على الصليب، ذلك الدم الثمين الذي قال عنه بطرس الرسول: عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى، بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح. دم المسيح ثمين أكثر من الفضة والذهب. أكثر شيء ثمين في السماء هو الدم الذي سفك من أجل الإنسان على الأرض. قدم دمه عندما دخل السماء، وهذا ما يجعل عرش الله اليوم كرسي رحمة بالنسبة لنا. لا يمكننا أن نأتي إلى الله اليوم إلا على أساس الدم الذي قدمه يسوع رئيس كهنتنا كفارة لخطايانا. وكلمة كفارة معناها غطاء. هكذا يسوع بموته قدم كفارة أو غطاء كما يشير كرسي الرحمة لكل من يؤمن. نقرأ في رسالة العبرانيين الإصحاح الرابع ما يلي: فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات يسوع ابن الله، فلنتمسك بالإقرار، لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. فلنتقدم بالثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. أنا وأنت صديقي نقترب إلى الله من خلال رئيس كهنتنا العظيم في السماء. إنه المسيح الحي الجالس عن يمين الله. من خلاله فقط نجد رحمة وعونا. كثيرون من المؤمنين يحاولون أن يخوضوا معركة الحياة لوحدهم، ولكن يا صديقي لا يمكننا أن نحتمل ولا نستطيع أن نقاوم بأنفسنا، لأننا لسنا أقوياء. نحن نحتاج إلى عون. علينا أن نسمح للمسيح أن يعطينا عونه. صلى بولس إلى أهل أفسس أن القوة التي أقامت المسيح من الأموات تعمل فيهم. علينا أن نمسك بهذه القوة بالإيمان، لأن لنا رئيس كهنة جالس عن يمين الله. هكذا نرى أن قدس الأقداس يعلن لنا مشهدا عجيبا حقا. فهناك التابوت والغطاء وكروبال مجد. وما كان أجمل هذا المنظر في عيني رئيس الكهنة عندما كان يدخل مرة في السنة إلى مداخل الحجاب. ولكن رئيس الكهنة كان يسرع إلى قدس الأقداس ويرش الدم على كرسي الرحمة ثم يخرج ثانية مسرعا. أما المسيح فعندما قدم ذبيحته جلس عن يمين الآب وما زال هناك حتى الآن. مات هنا على الأرض ليخلصنا، وهو الآن في السماء ليبقينا مخلصين، ويجب أن نبقى على اتصال معه. ترى هل تحدثت مع الرب يسوع اليوم في الصلاة؟
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970-592-201-017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك انك تفتح او تغذي حساب التوفير في بنك الاسكان بقيمة 300 دينار، او ما يعادلها بالدولار او الشيكل. للمزيد زوروا hptf.ps. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الاسكان، بنكي للحياة.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يومياً الساعة 1:30 ظهراً ويعاد الساعة 10 ليلاً. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
4: راديو موال.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: فيش زي الكاش جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
3: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك انك تفتح او تغذي حساب التوفير في بنك الاسكان بقيمة 300 دينار، او ما يعادلها بالدولار او الشيكل. للمزيد زوروا hptf.ps. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الاسكان، بنكي للحياة.
4: هل سيحبس انفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
5: لك. ايوه يلا شوت.
6: شو صار؟
7: علق النت.
8: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
9: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يومياً الساعة 1:30 ظهراً ويعاد الساعة 10 ليلاً. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
3: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟
4: رونالدو رونالدو
5: لك. أيوة يلا شوت.
4: لا شو صار؟
5: علق النت.
6: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
7: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندق. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
8: راديو موال

0: راديو موال 101.7 FM، راديو الشباب الأول.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

بأجمل باقات الورود. أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين، أعزائنا المتابعين، أينما كنتم وأينما حللتم في ربوع الوطن الغالي فلسطين. حديث جديد للبلد يجمعنا عبر أثير موال. نبدأ مساء جديد على أمل أن يكون القادم أفضل، هيك بمعنوياتنا تكون عالية نوعا ما. نأخذ نفس عميق، نحاول دائما نتهيأ لكل خبر، لكل شيء جديد. احنا تعودنا هاي الأيام كل دقيقة وكل ساعة وكل يوم في عنا خبر جديد، في عنا هزة هيك داخلية جديدة. فعشان هيك خلونا دائما متهيئين، حتى لو سمعنا أي خبر نبتسم ونقول نترك كل شيء على الله. اللي بتابع نشرات الأخبار كثير على طول اليوم وبضل يتابع الأخبار والتحليلات وما إلى ذلك، يعني بعد فترة معينة بتوقع رح يكون بحاجة ماسة لطبيب نفسي. عشان هيك بتعدوا دايما على الأخبار المزعجة، الأخبار المؤلمة. خليكم دايما هيك يعني متابعين الأخبار يعني لو مرة واحدة في اليوم، يعني تكفي وجبة واحدة من الأخبار في اليوم. مش ضروري على رأس كل ساعة تروح تفتح الأخبار وتدور شو في أخبار، وكل ما تشوف واحد بالشارع تقول له شو آخر الأخبار. حاول أنسى موضوع الأخبار، مع العلم أن معظم الأخبار يا أخوان محبطة اليوم وتعيسة وبتسم البدن، وما في خبر هيك يعني يخليك تشعر بشيء. ومعظم الأخبار بعد يعني في كثير مواقع إخبارية وحتى محطات إخبارية رسمية 90% من أخبارها بتكون مفبركة أو هيك يعني بيحاولوا ضخموها، وخاصة القنوات الفضائية ما بيصدقوا يصير خبر حتى يقولوا حصري خبر خاص، حتى لو على حساب المواطن وبيته وحياته. لكل من يتابعنا ضمن هذه الإطلالة المسائية يسعد مساك، القادم أفضل بمشيئة الله تعالى. دايما خليكم هيك مبتسمين، واعلموا أن تبسمك في وجه أخيك صدقة، وما أجملها من صدقة. دايما خليكم هيك بلشوا المساء بابتسامة، بكلمة جميلة، وما تجلسوا مع الناس المحبطين، الناس اللي دايما بيضلوا يشكوا وبيضلوا دايما يوصلونا لمرحلة من اليأس نوعا ما.

0: بقول لك من فوائد الابتسامة يا نزار يعني إنها بتحسن الحالة النفسية، بتساعد على تقليل التوتر القلق، تزيد من الشعور بالسعادة، كمان تجعل الشخص أكثر قبولا وقربا من الآخرين، وتترك انطباعا إيجابيا. يعني يوم تكون مبتسم على عكس ما تكون تضل مكشر، الناس بتحاول تبعد عنك. فدائما حاول ولو بشكل بسيط إنك تبتسم. أيضا الابتسامة الهادئة تعطي انطباعا بالثقة والراحة، وقد تساهم في خفض التوتر وتحفيز إفراز هرمونات السعادة. وفي الدين الابتسامة لها مكانة عظيمة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة، مما يدل على أنها عمل يسير له أجر كبير. لذلك فإن الابتسامة ليست مجرد تعبير على الوجه، هي وسيلة لنشر المحبة وتحسين النفس وتقوية الروابط بين الناس. متى آخر مرة ابتسمت فيها؟ أسأل نفسك. في كثير ناس يا أخواني يوم يجي خبر سيء بيبتسم، صدقوني بعرف شو، من الصدمة نصار ولا بكون عادي. تجي تقول له ما فيش رواتب اليوم، بصير يضحك. دكتورنا الحبيب أبو فادي أبو هنية، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين، مساء الخيرات. شروق هات وشغل ورواتب وبوعدك نبتسم على طول. الابتسامة ليس لها علاقة بالرواتب يا شروق. جمال يسعد مساك أبو قصي، الأخبار السياسية أغلبها كذب ومحبطة. بقول جمال نصار، وأنا بتفق مع أخوي جمال في أن معظم الأخبار بتكون مفبركة نوعا ما. وسام يسعد مساك ومسا كل الأصدقاء اللي بتابعونا من خلال إطلالة موال. ودائما يعني نقطة البداية تبدأ بالابتسامة، فدائما حاولوا قدر الإمكان أن تزينوا وجوهكم بالابتسامة. محمد محبوب بمسي على الجميع، يسعد مساك. اليوم الأربعاء 29 من صفر لعام 1448 للهجرة، 12 من آب لعام 2026 للميلاد. ماجد محاجنة، الله يسعد مساك. اختناقات مرورية كبيرة على جسر قبر حلوة، اللي معدين من منطقة قبر حلوة كما يردنا من الأصدقاء، اختناقات مرورية في هذه المنطقة. بتمنى من السائقين يا أخوان في هذه المنطقة التجاوز الخاطئ، التجاوز يعني ممكن إنه يتسبب في كثير من الأزمات المرورية. بنمس على صديقنا العزيز الغالي الأستاذ أسامة حساسنا، وبنحب نبارك له باسم أسرة حديث البلد بمناسبة طلبة وخطوبة نجله نزار، وبنحكي له ألف ألف مبروك يا رب، وعقبال الفرحة الكبيرة يا رب، عقبال الفرحة التامة، وإن شاء الله أنك بتفرح فيهم وبشوف أولادهم. أخي أبو نزار، حبيبنا أبو نزار. أخي علي يسعد مساك. عثمان والله أحلى مساء، يسعد هالمساء الأسمر التعمري، يسعد مساك. أبو مريم مساء الخير من بيت فجار، الله يسعد مساك ومساء بيت فجار، حبيبنا حبيب ابن نزار، يبارك بعمرك يا رب. ودائما بنقول مساء المحبة لكل الأصدقاء كمان اللي بتابعونا على الطرق، كما يردنا في هذه الأثناء أيضا حاجز الكونتينر، هناك شبه أزمة على الحاجز. لكل عابري طريق الوادي النار ديروا بالكم، وإن شاء الله بتصلوا لبيوتكم سالمين غانمين. يعني كمان حابين نمسي على صديقنا عريف نواورة، يسعد مساك. في فصل الشتاء دائما بنقول لكل من يعبر طريق وادي النار خليك امشي على مهلك خوفا من تزحلق المركبات. واليوم كمان بنحكي بسبب ارتفاع درجات الحرارة ارتفاع درجات حرارة الإسفلت أيضا، الطرق ممكن إن الفرامل ما بتمسك بشكل جيد، فانتبهوا السرعة الزائدة على طريق وادي النار. أخونا محمد صافي أبو سليمان كمان ببارك للصديق الأستاذ أسامة بخطوبة ابنه نزار، وبقول له ألف ألف مبروك والتمام على خير إن شاء الله. خلينا نذكر نزار، نذكر بأرقام البرنامج التي أصبحت الآن متاحة لمن يود مراسلتنا، من يود الحديث معنا، ومن يود التواصل معنا. وأحلى تحية لأخونا علي، الله يسعد مساك وشكرا كثير على باقة الورود، وهذا تذكير بأرقام الهواتف.
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريدو 0569-0019-10، واتساب 00970-592-20-10-17.
0: دائما وأبدا مساء الخير، وبنمسي على كل الأصدقاء اللي بيتابعونا، الله يسعد مساكم بالخير والمحبة. شكرا أخوي علي على الورود، الله يديم عليك الخير دائما يا رب. طارق عساكرة يسعد مساك بالورد والفل والياسمين ولكل اللي بيتابعونا من خلال هذه الإطلالة المسائية، يسعد مساكم جميعا. مساء الخير ومساء المحبة أيضا ننقلها يعني كافة الأصدقاء كمان اللي بتابعونا من خارج الوطن، لكل المغتربين يديم عليكم الصحة دائما، المغتربين اللي دائما بتواصلوا معنا من خارج الوطن، الله يسعد مساكم جميعا. اليوم كنت بقرأ في تقرير حول البطالة اللي بتهدد مستقبل الشباب في فلسطين، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للشباب. الشباب الفلسطيني يواجه تحديات غير مسبوقة في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتراجع فرص العمل والتعليم والاستقرار. الله يكون بعون شبابنا، لكن شبابنا ما شاء الله عنهم معنوياتهم عالية وقادرين دائما على مواصلة رحلة الصمود على هذه الأرض. خلينا نتوقف مع دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، ومعنا من هناك الزميل فياض الدوابشة. زميلنا فياض الله يمسيك بالخير بداية.
2: يسعد مساك زميل عثمان ومساء السادة المستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير.
0: ونحن نقترب من منتصف آب، كيف تبدو الصورة؟ هل نحن على موعد مع ارتفاعات انخفاضات، أم أن درجات الحرارة ستبقى ضمن هذا المعدل؟
2: نعم زميلنا عثمان، هناك بعض النماذج من ذهبت إلى شيء بعيد، حيث توقعت أن يكون لدينا في آب أو أواخر آب أمطار متفرقة، لكن حتى هذه اللحظة ما تزال البيانات غير ثابتة ومتغيرة بشكل كبير. ونحذر الأخوة المستمعين الكرام من عدم الانجرار خلف وسائل التواصل الاجتماعي، والتي فقط تهدف لجذب الإعجابات عن طريق بث معلومات مضللة وغير دقيقة بشكل عام. الأمور مبشرة إن شاء الله زميل عثمان، هناك انخفاضات إن شاء الله تعالى على درجات الحرارة خلال الأيام القادمة لتكون حول معدلاتها السنوية العامة لتسود أجواء الصيفية بإذن الله تعالى. هذا اليوم كان لدينا ارتفاع متوقع أو انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحوالي 4 درجات مئوية. في ساعة المساء والليل تكون الأجواء لطيفة في المرتفعات ودافئة في معظم المناطق من البلاد، بينما يوم الخميس لدينا انخفاض درجات الحرارة وهو انخفاض طفيف مع بقائها أعلى من المعدل العام بحوالي 3 درجات مئوية. الأجواء في مجمل ستكون غدا أجواء حارة في المرتفعات الجبلية شديدة الحرارة في الأغوار والشبه الغورية، وحارة بشكل لافت في بقية المناطق. يوم الجمعة والسبت إن شاء الله تعالى هناك انخفاضات درجات الحرارة لتصبح حول معدلات ثانوية العام أو أعلى بقليل مع وجود رياح ذو طابع شمالي غربي إلى غربي نشطات أسرع. درجات الحرارة متوقعة لهذا اليوم العظمى في مدينة القدس وبيتلحم 33، تنخفض ليلا إن شاء الله تعالى لتصبح 24. طبعا هذا كله بإذن الله تعالى، كان الله في عون شعبنا الفلسطيني العظيم. زميل عثمان،
0: دائما كان الله في عون شعبنا الفلسطيني. زميل فياض الدوابشة، يعطيكم ألف ألف عافية وشكرا كثير على هذه الإيضاحات. شكرا
2: لخدمتي دوما زميل عثمان. طيب الله أوقاتكم بكل خير،
0: يحفظكم الله. شكرا.

0: دائما بنوجه تحيات المحبة لكل الأصدقاء كمان اللي بيرسونا بأحوال الطرقات. يسعد مساكم, ودائما بنذكر بأن أحوال الطرقات تتغير بين الفينة والأخرى. يعني ما بصلنا خبر عن ازدحام أو إغلاق حتى يصلنا الخبر بعد دقيقة واحدة بأن الأمور سلكت. فعشان هيك في معظم الأخبار اللي بتصلنا من خلال رسائل الأصدقاء لا نقرأها حتى لا نضع المواطن في إرباك السائقين, يعني يسمعوا خبر عن إغلاق أو كذا فيتفاجئوا أن الطريق سالكة. فبعدها شو بدي مقنعهم إن صار تغيير في دقائق معدودة. إيران تحذر ترامب أي تهديد جديد سيواجه بتداعيات واسعة على خطوط نقل الطاقة, محطات الكهرباء في المنطقة, وحتى البنية العالمية المرتبطة بالإنترنت. يعني بلشت الأمور تهديد على أعلى المستوى. منظمة العفو الدولية تطالب بإلغاء حكم الإعدام بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر وعاطف نجيب لأنها لا تتوافق مع معايير المحاكمة العادلة, وطلبت بإجراء محاكمة عادلة أمام محاكم مدنية مستقلة بما يضمن محاسبة المسؤولين وإنصاف الضحايا. كانت محكمة سوريا قد حكمت يوم أمس على الرئيس السوري الهارب بشار الأسد وشقيقه وأيضا عاطف نجيب, حكمت عليهم بالإعدام. هذا الخبر أثار حفيظة منظمة العفو الدولية. بالمساء على أخونا إبراهيم صلاح, وبوجه تحيات لسائقي خط الخضر, الله يسعد مساكم بالورد والفل والياسمين. أخونا علي شكرا كثير, شكرا كثير أخي علي. غزة أو حتى تغطي الاعتصام, شو الأمور اللي بتحدث؟ تهانينا شكرا. ياريت تكون التعليقات واضحة. إياد فرصة عمل طبعا بعض الأخبار يا أخوان تأكدوا منها, خاصة الناس اللي بيقولوا فرص عمل عبر الإنترنت وما إلى ذلك, لأن هذه الأخبار معظمها, أنا بقول معظمها وليس جميعها, بتفاجأوا المواطنينها بتكون عبارة عن أمور أخرى غير أمور العمل. كمان يعني بنتمنى أن الأمور تكون واضحة أكثر في موضوع الرسائل. رامي الغوالي يسعد مساك. عاطف مشعل شكرا. نسيم أبو عمر الله يسعد هالمساء. محمد محبوب بمسي على الجميع. أم الوليد مساء الخيرات. نادي حسن يسعد مساك. كمان بنمسي على كل الأصدقاء اللي بتواصلوا معنا. في اعتصام للجرحى والأسرى والشهداء برام الله, لهم أكثر من 90 يوم وما حدا جاب سيرتهم. بالعكس عملنا أكثر من لقاء حول هذا الموضوع, وإن شاء الله إن شاء الله أن بيكون في حل قريب لمشكلة الرواتب المتعلقة برواتب الجرحى والأسرى وذوي الشهداء. هذا الموضوع موضوع مهم جدا ويمس عائلات بأكملها. كان في وعودات, إن شاء الله أنه بيتم حل هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن. سميح المدهون الله يسعد مساك دائما وأبدا. اليوم معظم الشباب عندنا في الوطن يا أخوان بيتحدثوا عن موضوع العمل خارج الوطن, إذا بتكون في هناك فرص, إذا بتكون في هناك أي فرصة للخروج خارج الوطن. الأمور صعبة جدا للشباب, خاصة الشباب اللي بيحاول إنه يستمر في رحلة البقاء على هذه الأرض. بتمنى على الجهات الرسمية إنها تولي فئة الشباب أهمية خاصة. يعني أنا بقول دائما الشباب هم خط البداية في كل مرحلة في كل عمل, فإن يكون في عمل للشباب يعني هذا يعني أو استقرار نفسي للشباب هذا شيء مطلوب. وعلى الجهات الرسمية إنها تولي الشباب أهمية خاصة. الخالة مريم عبد الله أبو تلول، مساء الخيرات والمسرات. يعني التقرير كثير حول واقع الشباب أكثر الفئات تضررا من الحرب الأخيرة هم الشباب، أكثر من 73 ألف مواطن فقدوا في غزة. الشباب شكلوا نحو 24% من إجمالي الشهداء في غزة، يعني تقرير بحاجة إلى وقفة كبيرة. الأوضاع أيضا في الضفة الغربية وخاصة يعني موضوع الهدم، هدم البيوت. يعني اليوم استيقظنا على خبر منذ الصباح عن قيام قوات الاحتلال بهدم منزل مكون من 3 طوابق في قرية المعصرة جنوب بيت لحم. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا هذا المساء أن ينضم إلينا الأستاذ محمد بريجية، سكرتير مجلس قروي المعصرة ونائب رئيس مجلس الخدمات المشترك لقرى ريف جنوب بيت لحم للتخطيط والتطوير. أستاذ محمد الله يمسيكم بالخير بداية.
1: الله يسعد مساك أخ عثمان.
0: نعم، ما الذي جرى اليوم في قرية المعصرة؟
1: طبعا اليوم قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منزل المواطن محمود سليماني محمد بدر زواهرة. هذا المنزل طبعا هو مكون من 3 طبقات 710 متر مسطح، طبعا تقع في دونم ونصف المتر. طبعا هذه المنطقة هي منطقة المعصرة المحادية أو يعني هي بجانب الشارع الالتفافي الشارع الرئيسي، ولكن هي بعيدة عن الشارع الرئيسي ما يقارب يعني 500-600 متر. جيش الاحتلال طبعا في الآونة الأخيرة قام بهدم منزل آخر يعني قبل ما يقارب 6 أشهر بجانب هذا المنزل، وهناك ما يقارب 30 إخطار لمنازل محادية في نفس المنطقة هي منطقة المعصرة، إعطائهم إخطارات هدم. كما تعلم أخي عثمان نعم. في الآونة الأخيرة الاحتلال الإسرائيلي يقوم يعني بعملية توقيف أي طرق زراعية أو أي تعبيد أي مناطق أي طرق فرعية أو زراعية تحت ما يسمى مناطق سي، وهذه المنطقة هي منطقة جزء في قلب قرية المعصرة. يعني نحن نتحدث عن الامتداد الطبيعي لهذه القرية، قرية المعصرة المكونة من ما يقارب 4,000-3,700 دنم، هي طبعا مترامية الأطراف، يعني هي منطقة زراعية وفيها الكثير من البيوت البلاستيكية التي يعتمد عليها سكان المنطقة. نعم. الاحتلال الصهيوني اليوم هو ينفذ هذه المجزرة بحق الحجر والبشر والشجر في قرية المعصرة، بحق المواطن محمود سليمان، هذا الإنسان يعني الذي يعني نطلب من الله العوض ويعني أن يعوض عليه، والذي يعني هو قال بأنه يعني يعوضه من الله سبحانه وتعالى، وهو يعني إنسان صامت صابر في أرضه وفي منزله وفي بيته، وسوف يظل متشبثا بهذه الأرض. ولكن نحن هنا نتحدث عن خطورة المستقبل لقرى ريف جنوب بيت لحم يعني بشكل عام. يعني أنا اسمح لي أن أعرج على جميع القرى التي أيضا نعم. فيها يعني خلل كبير وإشكالية كبيرة من الإدارة المدنية الإسرائيلية للتنظيم والبناء وإعطاء هذه الإخطارات لمناطق كثيرة لهدم بيوت في جورت الشمعة، مراحم علة، إم سلمونة، ومنطقة المنشية، وواد رحال، وخلف الحداد، واد النيص. أنت تتحدث عن منطقة تقع يعني في جنوب بيت لحم بمحاذاة مستوطنة أو يعني تجمع مستوطنة إفرات وقوش عصيون، والاحتلال الصهيوني يعتبر هذه المنطقة يعني هي منطقة بين قوسين يعني مقدسة بالنسبة لهم، وبأنها امتداد لإسرائيل الكبرى والقدس الكبرى، وما يتحدثون عنه من هرطقات ومن أحاديث بأن هذه المنطقة هي يعني امتداد لبلدية القدس. وهنا نريد أن أنوه يعني نعم. للمسؤول الفلسطيني وللحكومة الفلسطينية وللوزراء وأيضا أناشد الأخ محمد طه يعني محافظ محافظة بيت لحم بأن يعني يتم يعني وضع تسليط الضوء على هذه المنطقة الشبه مهمشة التي يعني لا يوجد فيها المقومات الحياة الطبيعية يعني في الصمود، كما تعلم بأن يعني الصمود المواطنين هو الصمود يعني من من من ترقاء أنفسهم من مزارعين فلاحين طلبة معلمين جميع الفئات والطبقات، ولكن كلما وجد تعزيز لهم من قبل الحكومة من قبل يعني الصرف مشاريع تعزيزية يعني تجعل المواطن يعني تعزز قدراته مقاومته تشجعه أن يتمسك بأرضه، يعني هنا أنا يعني أناشدهم من خلال راديو موال بأن يتم تسليط الضوء على منطقة ليست المعصرة فقط ولكن منطقة جنوب بيت لحم، هذه المنطقة التي بحاجة وبأمس الحاجة إلى الدعم من خلال هذه المشاريع.
0: نعم يعني ربما أنت أجملت معظم ما كنا نود الحديث به. أستاذ محمد يعني نتحدث عن المنطقة المستهدفة في المعصرة، هل نستطيع أن نقول جميع أراضي المعصرة مستهدفة أم يوجد مناطق معينة يمنع فيها البناء وهناك تحذيرات بأعمال الهدم؟
1: يعني أنت تتحدث عن تقريبا 65% من أراضي المعصرة أو منازل المعصرة هي تقع في منطقة سي، وجميعها طبعا هي مهددة بالذات في منطقة شعب العيدة، نحن ما يعني ما نسميها في المنطقة منطقة شعب العيدة وهي المنطقة الجنوبية الشرقية لقرية المعصرة. هناك كان يعني مشروع لتعبيد طريق رابط ما بين منطقة الحلاقين متقوع والمعصرة مع مراحم علة، ولكن لم نستطع بتعبيده لأن الاحتلال قام بمصادرة العدة ومصادرة الآليات وتغريم المقاول وعدم السماح لنا حتى اليوم من خلال سنتين، يعني لنا قبل سنتين حتى اليوم لم يقم بإعطائنا أي تصريح لكي نقوم بعملية تعبيد هذا الشارع، وهذا مؤشر خطير بأن هذه المنطقة يعني أصبحت هي مناطق داخلية للقرى الجنوبية. وكما تعلم أخ عثمان الاحتلال أقام أو يعني أنشأ مستوطنة كرفانات بمنطقة أم سعيد وهي منطقة محاذية لقرية مراحم علة والمعصرة وجورة الشمعة وأم سلمونة ومراح رباح والمنشية، وأصبحت يعني في وسط هذه التجمعات في منطقة الجنوب وهي تتوسع يوميا، يعني يوميا ترى الكرفانات بأعداد هائلة، ووتيرة التصعيد الاستيطان في منطقة جنوب بيت لحم هي وتيرة عالية جدا بوجود هذه الكرفانات في منطقة جورة الشمعة ما بين جورة الشمعة وواد رحال ما بين قرية سلمونة وقرية واد النيس، هناك يعني إنشاء للمستوطنات وهذه المستوطنة أم سعيد أو هذه يعني هي أصبحت يعني مستوطنة كبيرة وتتمدد يوميا بشكل تدريجي. لذلك أنا أقول بأن المنطقة أصبحت مهددة، هي المنطقة الجنوبية أصبحت مهددة بشكل كبير بوجود المستوطنين، يعني لا يوجد هناك يعني مسافات ما بين المستوطنة والقرى الجنوبية المحاذية والملاصقة لهذه المستوطنات سواء كانت في فرات أو فيها أم سعيد هذه التي أتحدث أنا عنها وغيرها من المستوطنات الموجودة.
0: نعم نعم الأستاذ محمد بريجية سكرتير مجلس قروي المعصرة، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات ونتمنى من الله أن يحمي وطننا من كل مكروه. شكرا كثير أخي محمد.
1: شكرا.
0: إذن هذا ما جرى في منطقة المعصرة اليوم، مع تمنياتنا دائما لشعبنا الفلسطيني، نتمنى له دائما المزيد من رحلة الصمود على هذه الأرض. أخونا حسن محمود أبو الأيسم الله يمسيك دائما بالخير والمحبة، شكرا كثير لرسالتكم الجميلة، وبنوجه كمان تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي انضموا إلينا ضمن حديث البلد لهذا المساء. رح نتوقف مع فاصل قصير لالتزاماتنا التجارية ثم نعود مجددا لحديث البلد، ابقوا معنا.

0: الدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمسعية، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسة مقديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.ps. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندق. هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 جوال 0592-20-10-17 أريدوا 0569-0019-10 واتساب 0079-20-10-17
1: حديث البلد مع عثمان صلاح.

مسيكم بالخير جميعا، عدنا مجددا إلى حديث البلد. مساء المحبة لكل متابعينا في الوطن، خارج الوطن، لكل من انضم إلينا عبر هذه الإطلالة المسائية.

أنتم على هوى موال حتى 5:30 بمشيئة المولى، نستمع إليكم وتستمعون إلينا ضمن حديث البلد لهذا المساء. تحيات المحبة ننقلها لكافة متابعي أثير موال مع هذه الإطلالة المسائية. الله يديم عليكم دائما الخير والمحبة وهداة البال، نتمناها دائما للجميع.

0: نهر جاري تحت الأرض وأسماك نادرة بلا عيون في صحراء الأنبار. يعني اللي بيشاهد مقطع الفيديو هيك بيقول سبحان عظمة هذا الخالق. ألو مساء الخير.
1: مساء النور إلى كل المستمعين في الكرام.
0: حبيبنا مين معي؟
1: تحكي معك محمد أبو سرور.
0: محمد أبو سرور تفضل يا محمد.
1: أستاذ العزيز أنا بدي يعني من خلال محطتكم بدي منكم مناشدة بخصوص حدث جرى مع والدي.
0: نعم.
1: اللي صار كالتالي بقدر أحكي على الإذاعة ولا ما بقدر؟
0: لا تفضل بدون ذكر أسماء تفضل. شو اللي
1: بدون
0: صار؟
1: بدون ذكر أسماء.
0: طيب شو اللي صار؟
1: إحنا الأصل من مخيم عيدان بيت لحم.
0: نعم.
1: مقيمين في مخيم العروب باتجاه الخليل.
0: نعم.
1: عندنا دار مع أرض اللي هو ملك لله تقريبا 4 دنم. قبل يومين أجوا شركة الاتصالات يحطوا عمود كهرباء. فمن خلال الحديث معهم نزلنا عليهم وحكيت معهم انه يعني انتوا شو اللي بتعملوه، يعني بتحطوا في عمود كهرباء في داخل حدود الارض. فحكونا ان احنا طلبنا اذن، فتوجه والدي طبعا كبير في العمر تقريبا بعادل 80 سنه او اكثر شوي، حكم معهم انه يوقفوا العمل ما يشتغلوش ما يكملوا الاستمرار في النهاية. استمعوا للحديث انهم يتوجهوا للقانون. فلما طار الحديث انه يتوجهوا للقانون نطوا اللي هو الشغيلة او اللي هو مع المقاول انهم بدهم اجرتهم منا.
0: نعم.
1: فنسب شجار بيننا وبينهم، فمن خلال الشجار دفشوا الوالدي. والدي وقع على الارض وانكسر عنده ايده اليمين واجرى والحوض مع رجله. فهو والدي يعني شبه يعني عنده جلطة دماغية وشبه نصفي يعني في من جسمه. فتوجهنا احنا للقانون واجرى قانون لاخذ اللي هو الاجراءات اللي هي الشكوى في داخل المستشفى. ومن خلالها لليوم جماعة لا هم معترفين ولا شركة الاتصالات معترفين في الحدث.
0: نعم.
1: وأنا بناشد من خلالكم.
0: نعم. شركة
1: شركة العاملين.
0: نعم.
1: في هاي البلد. نعم.
0: نعم. بالنسبة لشركة الاتصالات شو علاقتها بتركيب عمود كهرباء يعني؟
1: مش عمود كهرباء، عمود الاتصالات.
0: نعم. الهاتف. نعم.
1: أنا آسف، أنا عمود الاتصالات.
0: نعم. طب
1: إحنا نحكي عن عمود الاتصالات، حكينا مع الاتصالات رفعت إيدها الموضوع وما تدخلت في كل الموضوع نهائيا.
0: يعني انت
1: وانا بناشد يعني من خلال محطتكم رئيس محمود عباس ورئيس الوزراء والمحافظة كلها في الوطن، انه يعني والدي يعني احنا صرنا دافعين فوق 15,000 في المستشفى تكاليف العلاج، وما زال والدي بده علاج كثير، والجماعة دايرين ظهورهم اللي هو المقاول وشركة الاتصالات، واحنا يعني لليوم هينا يومين وهي اليوم الثالث نتواصل معهم وفيش حدا مستجيب. وأنا بناشد العشائر إخواننا في العشائر إن يعني يشوفون محل هالموضوع.
0: نعم أخي محمد. نعم. يعني خلينا نرجع للموضوع، العمال اللي كانوا يعملوا يعني كانوا يزرعوا.
1: نعم.
0: في يعني العمال اللي كانوا المقاولين اللي كانوا يزرعوا في العمود، عمود الهاتف اللي هم كانوا
1: طلبوا. نعم.
0: طلبوك بأجارهم يعني تركوا الاتصالات.
1: طلبوا بعد ما وقفناهم عن العمل، كانوا هم مشتغلين.
0: نعم.
1: كانوا هم مشتغلين واحنا جينا عليهم وهم كانوا مخلصين، يعني بس ظلت اخر مرحله اللي تركيب العمود. فاحنا قلنا لهم انتوا يعني من الناحيه القانونيه انك انا بقدر اوقفك عن شغلك، بتجيب لي كتاب رسمي من الجهات الرسميه انك تعطيني انك مسموح لك تركيب عمود، هذا المفترض في القانون. طبعا انا عشان للعلم احنا دارنا فيها بجوز 3 عمدان او 4 عمدان في الارض نفسها، 3 عمدان كهرباء و 4 عمدان كهرباء. احنا دارنا يعني نتعرض من المستوطنين، تعرضنا عدة مرات مو متعرضين من الاحتلال، وعندنا يعني مشاكل كثيرة في موضوع الأرض سابقا، وما زلنا لليوم نقرش والله العظيم ما نقدر نحط حجر على حجر والله، يعني بيجي الاحتلال بعرضنا وسمحونا بعد معاناة 10 سنين في المحاكم عشان يفتحونا مدخل للبيت عشان نقدر نسلك فيها في السيارة على المنزل، والله العظيم بطلع الروح تأخذنا القرار بعد معنا في المحاكم الإسرائيلية في الداخل.

0: وحتى انا ادخل الدار والله في عمود، والله في عمود كهرباء قسما بالله ومعارض مرات، يعني سياره انها يعني تدخل او سياره او مركبه كبيره شوي تعرف تدخل على الدار، خصوصا اذا بدي مثلا بدي احمل او انزل للبيت مثلا ثلاجه غساله، يعني بالواحد بيعرض يعني بصير مع مشاكل، يعني مثلا كهرباء شيء زي هيك في المنزل، فاذا بدي تيجي شاحنه مجرد شاحنه تقدر تدخل عندنا على البيت، على هو على المدخل الرئيسي للبيت. يعني وحاولت أزيد مرة على موضوع العمدان، إنه ما حدش يحط لنا عنا عمود إلا بقرار رسمي، وإذا أنت بدك تعتدي على يعني تحاول إنك أنت تمس في العمود بصير أمن دولة. وإحنا يا عمي إحنا لا جماعة لا إحنا يعني طعين ضد القانون، إحنا مع القانون مع سيادة القانون.
1: نعم يعني كل الاحترام، يعني متفهم وضعك، لكن الحين انتم توجهتوا يعني رفعتوا قضية على شركة الاتصالات بتطلبوها بتعويض؟
0: نعم رفعنا شكوى على شركة الاتصالات مباشرة من خلال اللي هو الشرطة لما جت على المستشفى. نعم. وقدمنا شكوى ولا اليوم لا ردونا خبر ولا شيء. شركة الاتصالات رجعونا في اتصال تواصلوا مع اخي وحكوا له احنا رافعين عن الموضوع وان احنا ما لنا دخل، طب انتم المسببين في رميه الحج على الارض يعني.
1: نعم.
0: وما قدموا له الاسعاف
1: محمد
0: يعني تخيلوا وين.
1: نعم انتم يعني كلفتوا محامي، في محامي شغال في القضيه الان؟
0: والله قضيه ما لها يومين، يعني احنا ما كلفنا محامي ولا شيء، يعني احنا صار موضوع عند الشرطه والشرطه ما تعاملت، يعني احنا بدنا نعرف شو اللي صار، يعني لا تواصل معنا لا مدير الشرطه ولا تواصل معنا المحافظه ولا تواصل معنا الناس اللي بيمشوا في القانون او العشائر.
1: نعم. نهائيا. نعم المفروض اخي محمد يعني انك انت تتوجه للمحافظه تتحدث في هذا
0: الموضوع. انا بنشد المحافظ من عندك عن طريق عن عن عن طريق. نعم. محطتكم.
1: نعم كل الاحترام اخي محمد، احنا بنوصل الصوره
0: يشوف وضع والدي انا ابويا قضى تقريبا فوق 25 سنه في السجون، يعني ابويا وابو شهيد.
1: كل الاحترام وابو شهيد. الله يحمي يا رب،
0: حرام اللي بيصير فيه.
1: نعم احنا ما بنرضى،
0: احنا ناس ضحينا، أسرى إحنا ضحينا للوطن، ضحينا للوطن، والدي وإخوتي وأنا كنا ضحينا للوطن، في المقابل هيك نلاقي نتيجة؟
1: نعم
0: يا حيث.
1: نعم
0: وإحنا يعني مش أول مرة بيعتدي علينا، والله يا رجل الوسائل اعتدت علينا، والله والجيران اعتدوا علينا، والله وإحنا مش قادرين نسوي أي شيء لا بالقانون ولا بالعشائر، وإحنا جماعة ضعفاء.
1: لا فيش حدا ضعيف في البلد يا سيدي، في قانون عندنا والبلد يحكمها القانون.
0: انا بنادي
1: القانون.
0: سيادة الرئيس محمود عباس هو اللي بيقدر، هو صاحب القرار وهو صاحب الشأن، يشوف المحافظين والمسؤولين والناس اللي بيعتدوا علينا من جميع شتات الطرق.
1: نعم
0: علينا وعلى الارض تبعتنا، والله يا رجل احنا برج عسكري، والله ما بنقدر نسوي شيء، ودارنا تعرضت بدل المره عشرات المرات للتكتير وللتحطيم وللحرس من قبل الاحتلال، واحنا اجود ناس تحملنا واعتقلنا بسبب الارض، وتهجموا علينا ومستوطنين هجموا علينا واعتدوا علينا وضربونا، واقول لك كمان وامي كمان انطخت، يعني تخيلنا وين، يعني ما ضلش حد بالدار عندنا الا تعرض من الاحتلال، ولا فيش واخر شيء بيجي طعين شركه الاتصالات بيجي بيعتدوا علينا، ما ضلش حديث يا اخوي، ما ضلش حديث.
1: نعم أخي محمد، يعني بتمنى أنك أنت يعني تفعل الموضوع أكثر، تزور الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، بدي خليك مع نزار، خليه يعطيك رقم الأستاذ فريد حتى يتابع لك الموضوع إذا في إمكانية، ما تسكر الخط أخي محمد، رح أرجعك على نزار ونزار رح يعطيك رقم الأستاذ فريد حبيبي.
0: شكرا لكم يا عمي.
1: الله يكرمك
0: الله يرضى عليك، شكرا على جهودكم الجبار، مشكور.
1: الله يكرمك،
0: شكرا.
1: البلد فيها قانون والبلد دائما يعني أقل ما فيها الإنسان يعني إنه يكون زي ما بحكوها، إنه يكون قادر على إنه يعيش في البلد بأمن وأمان. إحنا سمعنا من طرف واحد، ما سمعنا من طرفين، فبتمنى وأي رقم راح أبعث لك الرقم نزار انه يتابع الموضوع، احنا كمان بنتابع الموضوع، ولو تخلي رقمه كمان موجود عندنا نزار اذا حدا حاب يتواصل يعرف شو القصة. هشام خلف الله يسعد مساك، يا علي شكرا كثير اخي علي على الورود، كمان بنمسي على كل الاصدقاء اللي بتابعونا، الله يمسكم جميعا بالخير والمحبة. أنا بقول يا إخوان أي إنسان بيطالب بحقه هو مش ضعيف. الضعيف اللي ما بيطالب بحقه، الضعيف اللي هو يعني بيضل ساكت عن حقه. المفروض إن كل إنسان فينا يا إخوان يشعر إن يقع عليه جزء من الظلم، إنه يستمر في المطالبة بحقوقه حتى تصل الحقوق لأصحابها. وما أعتقدش اليوم في حدا بقف إلى جانب الظالم على حساب المظلوم.

دائما وابدا للمسألة على رقم الهاتف 0227443420 او 0592201017. هي ارقام المباشر لمن يسال عن ارقام المباشر. زهير ابو سويلم ابو عصام على ما اعتقد، زهير ابو عصام، احنا اضعف من الضعيف لان ما في لنا حقوق حدا معترف فيها لان احنا مش محسوبي. لا يا والله زودتها يا زهير، الله يسعد مساك. حابين نمسي كمان على صديقنا العزيز الغالي أستاذ أحمد عايش أبو داود، الله يسعد مساك يا زعيم بالورد والفل والياسمين. نادر الزغل أبو ضياء يسعد مساك بالورد والفل والياسمين.

دائما بنوجه تحيات المحبة لكل متابعينا حقيقة على الطرقات اللي بتابعونا في هذه الأثناء. طريق السلامة، طريق السلامة للجميع.

ودائما بنوجه تحيات المحبة أيضا لكل الأصدقاء كمان اللي بيتابعونا من خارج الوطن، دائما سعيدين بهذا التواصل الجميل.

طبعا كان ضيفنا الآخر كنا ننسق على الهاتف نزال, لكن الضيف خارج المنطقة. يسعد مساء الجميع, ودائما سعيدين حقيقة بكل ما يردنا من رسائل وكل ما يردنا من أخبار. يسعد مساكم جميعا. اللي بيلحوا علينا بقراءة بعض الأخبار يا إخوان, ما بنقرأ أي خبر قبل ما نتأكد من هذا الخبر. صور يتم نشرها ليست من غزة كما يقولون, ولا بيت حنون, بل من منطقة البادية شرق جنين, إحدى أكثر المناطق حيوية في المدينة, بعدما سويت بالأرض إثر هدم العشرات عشرات المنشآت التجارية. صورة جديدة من جنين. رئيس الحكومة أو رئيس الوزراء يقول: ندير الأزمة المالية القائمة بكل ما تفرضه من تحديات, وفي الوقت نفسه نبني اقتصاد المستقبل ونهيئ مؤسسات الدولة لمرحلة أكثر استقرارا ونموا. رئيس الوزراء قال: كل مؤسسة نطورها اليوم هي لبنى في دولة الغد, وكل تشريع نحدثه هو استثمار في المستقبل, وكل مشروع تنموي ننفذه هو جزء من صمود شعبنا واستقلال قراره, كما قال رئيس الوزراء.

دائما تحيات المحبة ننقلها للصديق أبو فؤاد اللي بيتابعنا كمان من رام الله. الله يسعد مساك أبو فؤاد بالورد والفل واليسامين.

دائما مساء الخير. الراصد الجوي يقول انخفاض درجات الحرارة من الجمعة حتى منتصف الأسبوع المقبل وعودة الأجواء الصيفية الاعتيادية. رح نعود إلى الأجواء الاعتيادية. وزير المالية الإسرائيلي يتباهى بهدم مباني فلسطينية في جنين ويعلن انطلاق عملية لهدم 26 مبنى تمهيدا لإعادة الاستيطان. الارتباط العسكري الفلسطيني يقول سيتم فتح حاجز عناب ابتداء من غد الخميس الساعة 9 صباحا حتى منتصف الليل أمام المركبات الخارجة من طول كرم طوال أيام الأسبوع، وسيتم فتح الحاجز على مدار الساعة للداخل إلى مدينة طول كرم. بالتنسيق مع شخص خارج البلاد، الشرطة الفلسطينية تمكنت اليوم من القبض على محتال استولى على 110,000 شيكل من مواطن عن طريق عمليات سحب وتحويل متتابعة للأموال بين عدة حسابات بنكية. انتبهوا كثير، ما تحول فلوسك لشخص أو جهة قبل ما تتأكد 100%. حبيبنا علي، شكرا كثير علي.

القناة الرابعة عشر العبرية تنشر عناصر من الحركة تسللوا إلى المنطقة الصفراء في قطاع غزة ليلة أول أمس واستولوا على معدات هندسية للجيش ثم عادوا إلى حيث أتوا دون استهدافهم.

البيت الأبيض يقول سيكون من الحكمة لإيران أن توافق على اتفاق، وإلا فهي تعرف ما سيحدث. مصادر إعلامية: لا توجد محادثات جارية حول تمديد الهدنة بين إيران والولايات المتحدة. صورة يتم نشرها قبل وبعد، ولكن هذه المرة للأسير نديم أبو الرب من مدينة طولكرم، بعد عامين من الاعتقال فقد أكثر من ثلثي وزن جسمه، يعني دخل شكل وخرج بشكل آخر. في عامين خسر عشرات الكيلوغرامات، كما يقول المصور الذي التقط هذه الصورة.

سائق مركبة شجاع ينقذ بكل بطولة طفل صغير من أنياب الكلاب الضالة. هذه المرة مقطع الفيديو الذي تمت التقاطه من خلال كاميرا في إحدى الشوارع وثق قيام سائق مركبة بإنقاذ طفل بعد أن هاجمته مجموعة كبيرة من الكلاب الضالة. تفاجأ هذا الطفل بهذه الكلاب الضالة وبأعدادها فقام بالهروب، وهذه الكلاب قامت بمطاردته، وكان هناك يعني كان هناك أحد السائقين الذي تدخل في الوقت المناسب قبل أن تقوم هذه الكلاب الضالة بالاعتداء يعني على هذا الطفل. يعني صورة أخرى ومقطع فيديو آخر يوثق أن الكلاب الضالة أصبحت تطارد الأطفال في عدة مناطق، وسط دعوات من المواطنين بتدخل الجهات الرسمية. أين دور الجهات الرسمية في محاربة هذه الظاهرة التي أصبحت مقلقة ومزعجة وخطيرة في آن واحد؟ قضية الكلاب الضالة تعود من جديد بعد نشر هذا المقطع، والذي يعني كان هناك عشرات المناشدات يعني من قبل الأهالي بضرورة إسراع البلديات والجهات الرسمية بوضع حد لظاهرة الكلاب الضالة المتزايدة يوما بعد يوم في شوارعنا. اللي بيعبر شوارع محافظة بيت لحم اليوم بيشاهد العدد عندنا مش طبيعي لعدد الكلاب الضالة. خلينا نتوقف مع فاصل آخر ثم نعود، ابقوا معنا.

0: جوال راح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصرية، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريدو 0569-0019-10 واتساب 0079-0520-10-17
1: حديث البلد مع عثمان صلاح.
2: مساء الخير، مساء المحبة من جديد، يسعد مساكم نشامة ونشميات الوطن الغالي فلسطين أينما كنتم وأينما تواجدتم في ربوع الوطن الغالي، مسيكم بالخير جميعا. أبو عبود قعدان من غزة بمس على الجميع، يسعد مساك ومسا غزة الغالية على قلوبنا جميعا. 5 دقائق بعد 5 ساعتنا الآن في استديوهات موال لمن يريد أن يضبط ساعته حسب التوقيت المحلي في فلسطين. كثير بتصلنا يا أخوان يوم نتحدث عن موضوع الكلاب الضالة أجلكم الله، بتصلني رسائل يعني إنهم الكل بكون معارض لعملية التخلص من الكلاب الضالة، وهذا شيء جميل. إحنا يا أخوان يوم نقول إيجاد حلول لموضوع الكلاب الضالة يعني مش المقصود اللي هي التخلص منها بأي طريقة، إحنا بنقول يجب إيجاد حلول في ظل الوضع اللي إحنا بنعيشه اليوم. يجب على الجهات الرسمية أن يكون في عندهم تخطيط، يكون في عندهم أفكار للتخلص من هذه الظاهرة، أو أقل شيء التخفيف من هذه الظاهرة. في ساعات الصباح الباكر يا أخوان اللي يعني بشوف الشارع، سواء شارع بيت لحم، بيت صحور، مناطق الدوحة، الخضر، يعني بشاهد عشرات من هذه الكلاب المنتشرة في الشوارع، ونحن على بعد تقريبا 2 أسبوع من بداية العام الدراسي الجديد. فالمفروض أن يكون اليوم في تدخل من قبل الجهات الرسمية، البلديات، وزارة الزراعة، أي جهة، البيطرة كمان، أنهم يوجدوا حل اللي يخففوا من ظاهرة الكلاب الضالة.

عمر أبو محمد بيقول يا صديق عثمان المسؤولين مش حاسين فينا إحنا الأوادم بدهم يهتموا عشان الكلاب الضالة. إحنا بنقول يجب إنها يتم التخفيف من هذه الظاهرة قبل عودة الطلاب ورياض الأطفال إلى المدارس من جديد. على هوا موال مستمرين معكم ويسعد مساكم جميعا. محلل إسرائيلي يقول اعتداءات المستوطنين تهدف إلى ردع أي حكومة مستقبلية. أخونا أبو محمد خضر سلامة الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين على راسي والله حبيبنا أبو محمد. زراعة غزة تقول 6 مليون دولار خسائر قطاع العنب جراء الحرب على غزة. إيران تحذر ترامب أي تهديد جديد سيواجه بتداعيات واسعة كما قالت. 40 صحفيا وصحفيا في سجون الاحتلال.

0: أزمة المياه في الخليل مستمرة ومصادر جديدة قد تصل إلى 50,000 كوب يوميا. الكل بتحدث عن موضوع أزمة المياه. أخونا علي الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين, شكرا كثير علي, الله يحفظك يا رب. يا ريت تكتب لنا اسم العيلة يا أخوي علي. ملك الورود أخوي علي, شكرا شكرا كثير. أخونا أبو لؤي الله يسعد مساء الجميع ويسعد مساك بالورد والفل والياسمين, شكرا كثير صديقنا العزيز أبو لؤي اللي بتبعنا كمان من خارج الوطن, دائما سعيدين بتواصلك الجميل معي صديقي العزيز أبو لؤي, يديم عليك الصحة يا رب. ليان التعمري يسعد مساكم يعطيكم والجميع ألف عافية, شكرا كثير. الدكتور معنا محافظة يسعد مساك ويديم عليك الصحة يا رب دكتور معنا, وإن شاء الله دايما بتضلك بخير وسعادة يا رب. أخونا حسام شتية مساء الخير أبو قصي للجميع, يسعد مساك حسام, اديم عليك الخير والمحبة يا رب. كمان حابين نمسي على أحمد يوسف جمعة برميس يسعد مساك, ندى أبو خضير مساء الخيرات, لكل بتابعونا برسولنا برسائل يسعد مساكم جميعا. نبدأ المساء دائما بيا الله بكلمة طيبة بدعاء خير, ودائما قولوا يا الله. نزار النجار يرافقنا هذا المساء بهندسة الصوت, بس نزار بتابعنا وبيشتغل معنا بس لكن اليوم ساكتك هدوء تام, ما بعرف ايش ماله. على فكرة الناس اللي بيكونوا ساكتين وهادين بخوفوا, الله أعلم شو ناوي. من هنا لنهاية البرنامج ببين شو مال. إذا زعلان احكي, إذا نعسان احكي كمان. ريان صلاح سعد المساء, شكرا ريان. في بابو ديب بيسعد هالمساء.
1: قولوا معي
0: يلا. حبيت المسي على صديقنا العزيز ابو دياب كمان بسمعنا من الاردن الغاليه, يسعد مساك, بعت لنا صوره خارطه الاردن على شكل الكنافه, ف يعني هو بيهنئ جميع طلبة الثانوية العامة في الأردن اللي نجحوا, وبقول لهم ألف ألف مبروك. وبقول إن الكنافة يعني كانت منتشرة خلال 24 ساعة الماضية بشكل كبير في الأردن, حتى أن خارطة الأردن تحولت إلى شكل كنافة. سعد مساك, ألف ألف مبروك لكل الناجحين, لكل أبناء الأردن الغالي على قلوبنا جميعاً.

0: دائما بنوجه كمان تحياتنا لكافة متابعينا في الوطن. انتبهوا كثير يا أخوان من ظاهرة الاستغلال. هاي الظاهرة في الانتشار في الفترة الأخيرة يا أخوان, إن في ناس ببعتوا بطلبوا أرقام خاصة, بطلبوا أشياء بهدف يعني إنهم يقولوا إنهم رحين يساعدوا بعض المواطنين. فبعض المواطنين اللي بيكون عندهم حسابات بنكية بيتفاجئوا إنه بيتم سحب رصيدهم من البنوك. انتبهوا كثير, ما تعطوا الرقم لأي شخص حتى لو قال بدي يساعدكم, ما تعطوا الرقم الخاص, رقم البطاقة الخاص يا أخوان ما تعطوا لأي إنسان, لأن في لحظات ممكن إن يتم سحب ما تملكونه. في ناس بكون محوشين لهم يعني زار لهم 2000-3000 شيكل وضعينها للظروف الصعبة, للأيام الصعبة, فبتم استغلال هؤلاء يعني إنه بده يتم مساعدتهم, فبدل ما يتم تحويل أموال إليهم يتم سحب ما لديهم. للأسف الشديد يعني هاي الظاهرة حدثت أكثر من مرة, فانتبهوا كثير. أخونا نادر الله يسعد مساك, شكرا كثير لرسالتك. طيب نزار خلينا هيك نحاول نتوجه نتعرف على أحوال الطرق إذا في إمكانية نصل إلى أخونا أبو محمد, هيك نعرف شوين الوضع رايح بالنسبة ل يعني الوضع الطرقات في هذه الأثناء.
1: العطر فوق حصان تحمل الأحجار السوان ترمي العسكر والغربان وتتمرس في العلي.
0: بطالة الشباب ترتفع عالميا, 67 مليون عاطل عن العمل. تخيلوا قديش العدد اللي موجود في العالم, عدد مش طبيعي. فرق الإنقاذ التركية تنقذ ماعزا علق عند قاعدة, يعني حسب الخبر والمقطع الفيديو اللي بعت لنا اياه الاستاذ صديقنا ابو الايسم, يعني يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي فرق الانقاذ التركيه تنقذ ماعزا علق عند قاعده احد الجسور في تركيا. يعني الكل تساءل كيف وصل او كيف صعد الماعز الى هناك, وهذا الخبر كما يقال يتصدر منصات التواصل الاجتماعي في تركيا. أبو محمد عطيات المتابع لأحوال الطرقات, الله يسعد مساك أبو محمد.
2: مساء النور والسرور أبو قصي إليك وللمستمعين والمتابعين الكرام.
0: نعم, كيف تبدو أحوال الطرق مساء الأربعاء؟
2: خليل الرحمن, الفرش الهواء, الفحص, نبي والسلكات, راس الجورة, عربة تمر, مغلقات مداخل ومخارج بيت لحم حتى اللحظة حالية من جنود الاحتلال. الكونتينر سالك, العسرية أزمة باتجاه جنوب, الزعيم أزمة باتجاه الشمال.
0: نعم,
2: فيما يتعلق بحاجز حزمة سالك, حزمة بلد الحاجز مع مدخل الشمال والجنوب تبع أزمة للمغادرين. لسعورة مالله والبيرة تم إغلاقه بالاتجاهين, عن سينيا أزمة ماشي بالاتجاهين مع عدم تواجد قوات الاحتلال. عطار البلد, عطار البرج, سالكات في الوادي برود, الطيبة, ترمس عية, سنجل, سالكات, مداخل ومخازن أريحة حتى اللحظة خالية من جنود الاحتلال. حواجز مدينة نابلس, عين شبلي, فياسير, سلكات بكلا الاتجاهين, طرة, المربعة, عورتة, دير شرف, خاليات من جنود الاحتلال. حاجز عناب باتجاه طول كرم سالك للقادمين, أزمة للمغادرين. بوابات جبارة باتجاه طول كرم خالية من جنود الاحتلال. مدخل قلقيلية الجنوبي الشرقي سالك, ومدخل سلفيت الشمال الغربي سالك. هذه المعلومات والإحداثيات أبو قصي هي حتى اللحظة. في كل دقيقة تتغير الطريق من فتحها يتم إغلاقها أو مغلقة يتم فتحها, مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.
0: دائما نتمنى السلامة للجميع ولكم أيضا طريق السلامة أبو محمد. شكرا, شكرا كثير. وبنقول دائما إن أحوال الطرق تتغير ما بين الفينة والأخرى. ديب أبو دياب, أسعد الله مساءكم يا رب, مساء الورد والياسمين, وألف مبروك للناجحين في الثانوية العامة في الأردن الغالي. في صورة لتكدس الشيكل والأموال في البنوك الفلسطينية. يعني الوضع مش طبيعي فعلا، فلوس يا أخوان.

شهادات الشباب ارتفعت عالميا خلال العام الماضي بالتزامن مع تحولات متسارعة يشهدها سوق العمل بفعل التطورات التكنولوجية والطفرة في مجال الذكاء الاصطناعي التي بات تأثيرها يمتد إلى وظائف شكلت تقليدا بوابة الشباب الأولى إلى الحياة المهنية. وأفادت منظمة العمل الدولية بأن معدل البطالة العالمي بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15-24 عاما ارتفع من 12.4% خلال عام 2025 مقارنة ب 12.3% في 2024. وبحسب التقرير السنوي للمنظمة حول تشغيل الشباب، يعني ذلك أن نحو 67 مليون شاب حول العالم كانوا عاطلين عن العمل خلال العام الماضي. قديش في عنا عاطلين عن العمل؟

في سلفية قصة نجاح على مساحة قليلة حول منزله، اختار المواطن الستيني مصطفى الصرفندي أن يزرع ما تيسر له من الخضروات والأشجار ويربي الدواجن والنحل ليحول أمطار محدودة إلى مساحة خضراء تنتج جزءا من احتياجات أسرته وتمنحه في الوقت ذاته مساحة لممارسة شغفه الذي رافقه طوال حياته. بخطى واثقة يتجول الصرفندي كل يوم في أرضه، يتفقد مزروعاته، يقطف ثمار ما نضج منها غير آبه بمرضه المزمن الذي لم يستطع أن يبعده عن الأرض، وما إن ينتهي من تفقد مزروعاته حتى ينتقل إلى حظيرة الدواجن لإطعامها وجمع ما توفر من البيض. يوضح الصرفندي أن الزراعة بالنسبة له ليست مجرد هواية أو عمل، وإنما أسلوب حياة اعتاد عليه منذ سنوات طويلة، مؤكدا أنه يقضي ساعات يومه بين الأشجار والمزروعات حتى أصبح ارتباطه بالأرض والزراعة جزءا من تفاصيل حياته اليومية. احنا بنقول يعني ما في أرض زراعتها، لو كل حدك بيستغل لو مساحة بسيطة ممكن ينتج منها شيء. أسهل إشي يا أخوان عندنا نحن بنقول ما بنقدر، ما في إمكانيات، ما في أرض، ما في دعم، ما في ما في، فهاي الأمور كلها تنعكس على أحوالنا الداخلية. يعني لو كل واحد فكر بشيء بسيط، يعني مش ضروري تفكر في مشروع إنه يدر عليك الآلاف من الشواكل، فكر بمشروع صغير إذا بتصل يوما ما إلى الاكتفاء الذاتي انت حققت انجاز هائل وكبير. طيب خلينا هيك نزار، اذا في امكانيه شو حاب تسمعنا هيك في الدقائق الاخيره، نخرج من دائره الاخبار والاخبار اللي بلشناها منذ الرابع، هيك كانت الاخبار كلها اليوم دسمه نوعا ما، ما في اخبار هيك اللي تفرح أو تزيدك أو ترفع من عواتنا. خلينا هيك نسمع ما يريد أن يسمعنا إياه نصار. سعد مساك أم قصي الهريمي، سعد مساك، بحب أتابع برنامجك كثير من أم قصي الهريمي وأبو قصي الهريمي، الله يمسيكم بالخير ويعطيكم الصحة وهدات البال يا رب. عائلة الهريمي من عائلات بيت لحم الراقية. ومسي الجميع بالخير.

موسى أبو مفرح يسعد مساك. آل مبارك الله يمسيكم بالورد والفل والياسمين. بقول لك بسأل فيه أيوب بقول منين عائلة الهريمي في بيت لحم؟ حسب ما هو منشور تعود أصول عائلة الهريمي في بيت لحم لعشيرة الفواغرة في منطقة حارة الفواغرة كانوا عايشين, تحديدا من حمولة العطيات التي تضم عائلات الهريمي وشوكة وزيادة وابو صبيعة أو أبو صيبعة. استقرت هذه العشيرة في مدينة بيت لحم منذ منتصف القرن السادس عشر فترة الحكم العثماني, وتشير بعض الروايات التاريخية والمحلية إلى أن جذورهم الأولى ترجع إلى قرية فاغور المندثرة الواقع إلى الجنوب الغربي من برك سليمان, بينما تذهب مصادر أخرى إلى ارتباط جذورهم بفترات الفتح الإسلامي أو العهد الأيوبي.

شارع الفواغرة اليوم أو حارة الفواغرة تمثل قلب مدينة بيت لحم النابض اليوم. إن قصي بتقول عيت لهريمي أبو نجيم الله يمسيكم بالخير.

أقول لك بعض المعلومات. إن في عندنا في بيت لحم كان أسماء الحارات، لكن هذه الأسماء بعضها اندثر، ما حد بتذكر هاي الأسماء الحارات. في عندنا حارة النجاجرة، وحارة الفراحية، حارة التراجمة، حارة العناترة، حارة القواوسة، حارة السريان، وحارة الفواغرة. بجوز أكثر إيش عندنا اليوم نعرف حارة الفواغرة أو حارة السريان، لكن حارة التراجمة ما يعني ما بعرف إذا حد بعرفها وين موقعها. حارة الفراحية، النجاجرة والعناترة، القواوسة.

0: هذه إشارة تنقلنا إلى نهاية حديث البلد لهذا المساء. طيب كنا اليوم تحدثنا عن موضوع الابتزاز يا أخوان الإلكتروني. في آخر الأخبار، ابتزاز إلكتروني في رام الله يقود الشرطة إلى مبتز في الخليل، والتحقيق يكشف 10 ضحايا آخرين. ووفقا للشرطة، فإن المبتز هدد ضحاياه بنشر مقاطع خاصة وطالبهم بمبالغ مالية ضخمة مقابل الصمت، لكن يعني تحويلا بنكيا كشف الخيط وقاد الشرطة من رام الله إلى المشتبه به في الخليل. التحقيقات فجرت مفاجأة جديدة، شبهات بابتزاز 10 أشخاص آخرين، تحويل أموالهم إلى خارج البلاد عبر العملات الرقمية. الشرطة تحذر لا تدفعوا للمبتزين ولو شيكلا واحدا، بلغوا فورا. هذا ما قالته الشرطة. وإن شاء الله دائما ما بنسمع عن مثل هذه الأمور. يعني في بداية البرنامج تحدثنا، وهي الشرطة وضحت حول موضوع الابتزاز الإلكتروني اللي حدث في رام الله، والمبتز كان في الخليل ويحول الأموال إلى شخص آخر بالعملات الرقمية خارج البلاد. نزار النجار رافقنا هذا المساء بهندسة الصوت. حديث البلد يتجدد مع دقات الرابعة من مساء الغد بمشيئة المولى. بنمسي على صديقنا العزيز أدمون خير في الولايات المتحدة، يسعد مساك أدمون بالورد والفل والياسمين. ولكل من تابعنا ضمن هذه الإطلالة المسائية، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح.
3: من حقك تحكي.
4: بدنا مصاري يا اخي ادمان، بدنا مصاري عشان نسد الجوال ونسد البنك ونسد السكات. هلا بدنا مصاري، بدنا نسكر سكر الدنيا وخلص، سكر كمان مره.
3: من حقك تشكي.
5: بدك تجاصو في الشهر؟ طب العالم مش لاقي تاكل يا عثمان، يعني هو بدهم يشلحونا اواعينا؟ يعني خلينا نهج بس وين نهج؟ كل المناطق كورونا.
3: انت مواطن في هالبلد،
5: شو بدي احكي لك يا زلمه؟ عيب انتم بتسووه. وزراء، رئيس وزراء مش مسؤول عليك، بدهم يردوا عليك انت يا ابن عمي، الله يرضى عنك.
3: لكن وين المسؤول؟
4: يعني مهزلة، مهزلة بمعنى الكلمة. أنا مش عارف وين وزير الصلاة، وين رئيس الوزراء. مش مقدمين شيء للشعب ولا مقدمين شغلة للناس. الناس بتدخلوا بعضها، الشتات راجعة والناس مش قادرة تعمل أداء. وكمان فوق هذا الحكومة كمان، إذا عندكم جرأة يطلع لحق ويصرح بالتصريح هذا، بس فيش عندهم الجرأة اللي يحكوا الكلام.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أبو قطاي يعني إنك تستحمل الناس، تعرف تشغلها أبو قطاي كل احترام، بس أبو قطاي فيش ولا برنامج، كل بيت لحن بلا مؤاخذة، فيش ولا واحد كله إلا بس على راديو موال.
3: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت كبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصرية، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
3: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: تحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunef.edu.bs.

0: ما فيش زي الكاش، جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسة مقديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغدي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
4: علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا، مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

انثري شعرك حولي انثري، ومعا آخر ليل العمر نقضي. هكذا يصبح موتي مدهشا عنقيني، قبلي عيني وامضي.

اسكت اسكت، يكفيني جرحك. أنا سامحت الجميع، مدري أبكي ولا أضحك، بارد بارد دمك فظيع. اسكت.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال. يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أن الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: كان يسوع الإله الكامل والإنسان الكامل في الوقت ذاته، فقد تعب ونام، أكل، شرب، ضحك، بكى، وفوق كل هذا تألم ومات. كل هذه صفات بشرية تماشت مع صفاته الإلهية. هذا ما يحكي عنه وجود الذهب والخشب معا لتكوين تابوت العهد. تعال بنا نرى هذا اليوم.
2: طاب وقتكم مستمعي الأعزاء. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من البرنامج الذي ندرس فيه كلمة الله كنوز الحكمة. أتابع معك يا صديقي قصة الشاب الذي دعا المسيح أن يدخل إلى قلبه وأخذ يريه الغرف التي فيه، وقد دخل المسيح مكتب الأفكار وغيره جذريا. ننتقل اليوم من المكتب إلى قاعة الطعام. يقول صاحبنا: دخل المسيح معي إلى غرفة الطعام حيث الشهية والشهوات، وقد قضيت وقتا كبيرا في هذه الغرفة وبذلت كل الجهد في محاولة إشباع رغباتي. قلت له: هذه غرفة رائعة وأنا واثق أنك ستسر بما نقدم هنا. جلس المسيح على المائدة وسأل: ماذا يوجد اليوم على قائمة الطعام للعشاء؟ فقلت له: أطباقي المفضلة هي المال، التحصيل العلمي والممتلكات، كما وأفضل أسرار الشهرة والثروة كأطباق جانبية. هذا باختصار ما أحبه، الطعام العالمي.

وعندما وضع الطعام أمامه لم يقل شيئا، ولكني لاحظت أنه لم يتناول ولا لقمة واحدة. فسألته: يا رب، ألا تحب هذا الطعام؟ ما الأمر؟ أجابني: لطعام لأكله لا تعرفه أنت. إذا كنت تريد الطعام الحقيقي الذي يشبع قلبك، فافعل مشيئة الأب. توقف عن طلب متعتك وشهواتك ومبتغاك، واسعى إلى إرضائه هو، وعندها ستتلذذ بالطعام. وهناك على مائدة الطعام أعطاني لذة التمتع بعمل إرادة الله، ويا له من مذاق شهي. إنه الطعام الوحيد الذي يشبع القلب. ومن غرفة الطعام انتقلنا إلى حجرة المعيشة. كم كانت مريحة هذه الغرفة! كان فيها مستوقد وكراسي كثيرة، كنبة وجو مريح يدعو للاسترخاء. قال: فعلا غرفة جميلة، دعنا نأتي إلى هنا من حين لآخر. الهدوء فيها يعطينا الفرصة أن نتحادث ونكون في شركة رائعة. وكشاب في أول إيمانه لم أكن أجد أحلى من قضاء بضعة دقائق في رفقة المسيح. ووعدني قائلا: سأكون هنا كل صباح باكرا، قابلني هنا وسنبدأ اليوم سويا. هكذا يوما فيوم كنت أذهب إلى غرفة المعيشة. كان يسوع يفتح سفرا من الكتاب المقدس وكنا نقرأ معا. كان يكشف لي عن حقائق الله الرائعة. فاض قلبي فرحا عندما حدثني عن محبة الله ونعمته من نحوي. ولكن مع مرور الأيام وتحت ضغط المشغوليات، ابتدأ هذا الوقت يقصر تدريجيا. اعتقدت أني كنت مشغولا لدرجة عدم توفر الوقت للشركة مع المسيح. كان ذلك بغير قصد. وبعد ذلك ابتدأت أغيب عن الحضور في بعض الأيام. كانت الأمور الطارئة تتزاحم وتمنعني من التحادث مع يسوع. وفي أحد الأيام كنت أمر بجانب غرفة المعيشة وأنا في عجلة من أمري، ولمحت باب الغرفة مفتوحا. نظرت إلى الداخل وإذا نار قد أوقدت في المدفأة ويسوع جالس بالقرب منها. وفجأة قلت في نفسي: إنه ضيفي، لقد دعوته إلى قلبي، أتى ليكون مخلصي وصديقي، وها أنا أهمله. أومأت بنظري إلى الأرض وقلت آسفا: يا رب سامحني، هل كنت هنا كل تلك الأيام؟ نعم، لقد وعدتك بالمجيء، فأنا أحبك، لقد دفعت ثمن خلاصك غاليا، وأنا أثمن الشركة معك. وإذا كنت لا تستطيع أن تحافظ على هذه الأوقات من أجل نفسك، فهل تفعل ذلك من أجلي؟

لابد أن هذه الكلمات صعقت صديقنا وجعلته يعمل من وقته اليومي مع الرب أولوية في حياته. صديقي، لا تدع المسيح ينتظرك كل يوم في غرفة المعيشة الموجودة في قلبك، بل ابحث عن الوقت برفقة كتابك المقدس والصلاة لتكون في صحبة المسيح.

0: أدعوكم الآن إلى دراسة جديدة في سفر الخروج برفقة الأخ سهيل موسى.
1: مرحبا بكم أصدقائي. ها قد أذن الرب لنا أن نجتمع من جديد حول كلمته الطاهرة لنجني منها دروسا نافعة لحياتنا. أرجو أن نتحلى بذهن مفتوح وقلب متسع لسماع صوت الله لنا في هذا اليوم. ما زلنا نواصل تأملاتنا في السفر الثاني من الكتاب المقدس، أي سفر الخروج، حيث وصلنا إلى قسم جديد فيه يبدأ من الأصحاح 25 وحتى 30. رأينا نهاية التشريعات الاجتماعية في الأصحاح 24، حيث وجدنا أن ناموس موسى هو أكثر من مجرد الوصايا العشر، وأن التشريعات الاجتماعية تغطي الكثير من مجالات الحياة. رأينا كيف طلب الرب من موسى وبعض شيوخ الشعب أن يصعدوا إلى الجبل ليسجدوا، ولكن من بعيد. ثم يعطي أبناء الشعب تأكيدا لله بأنهم يريدون الوصايا والناموس، وهم بذلك معتدون بأنفسهم يملأهم الكبرياء. وعدوا بتنفيذ كل كلام الرب ولم يتسلموه بعد. قلنا أنهم رأوا الله ليس حرفيا ولكن تمثيلا، فلم يعلن عواطف محبته كآب حنون لهم، بل شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف الذي يشير إلى جلال الله ونقاوته التي تجبر الخاطئ أن يبقى بعيدا. وطلب رؤية الله كان في فكر فيليبوس الذي قال ليسوع: يا سيد أرنا الآب وكفانا. فأجابه يسوع: أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيليبوس؟ الذي رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ إذا كنت تريد أن تعرف الله يا صديقي وتراه بالإيمان، تعال إلى المسيح. بدأنا نتأمل في الإصحاح 25 الذي يبتدئ القسم من الخروج، الذي فيه يعطي الله أبناء الشعب القديم المخططة لبناء خيمة الاجتماع والنموذج لصنع ثياب رئيس الكهنة. كانت هذه الخيمة مكان اقتراب الإنسان من الله، لذا فإنها كانت تمثل مركز حياة أبناء الشعب. لم تكن مكان سكن الله بالمعنى الحرفي، لأن الله لا يسكن في مبان مصنوعة بأيدي البشر. وحتى نتمتع في هذه التأملات، علينا أن نطرح الطبيعة جانبا ونعرض عن الفلسفة والخيال، وبالعين البسيطة والقلب المدرب والذهن الروحي ندخل إلى هذه الدوائر المقدسة لكي نتفرس في جمال محتوياتها ونمعن النظر في كمال آياتها. والروح القدس هو الوحيد القادر أن يقتادنا في هذه الديار ويشرح لنفوسنا معاني كل مشهد تقع عليه أبصارنا. أموال طائلة صرفت لبناء خيمة الاجتماع تبرع بها أبناء الشعب. كانت الساحة الخارجية للخيمة عبارة عن مكان مغلق يحتوي على مذبح النحاس والمرحضة. أما الخيمة نفسها أو المسكن فكانت تنقسم إلى جزئين رئيسيين: القدس وقدس الأقداس. أثاث القدس كان عبارة عن مائدة خبز الوجوه، المنارة ومذبح البخور. أما في قدس الأقداس فقد كان يوجد تابوت العهد وكرسي الرحمة. وسنتأمل اليوم بنعمة الرب في الأثاث الموجود في قدس الأقداس، أي تابوت العهد وكرسي الرحمة. ولا بد لنا أن نقرأ الآيات المتعلقة بذلك. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من الأصحاح 25 من الخروج ابتداء من العدد العاشر وحتى 16.
0: فيصنعون تابوتا من خشب الصمت، طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف وارتفاعه ذراع ونصف، وتغشيه بذهب نقي من داخل ومن خارج تغشيه، وتصنع عليه إكليلا من ذهب حواليه، وتسبك له أربع حلقات من ذهب وتجعلها على قوائمه الأربع، على جانبه الواحد حلقتان وعلى جانبه الثاني حلقتان، وتصنع عصوين من خشب الصمت وتغشيهما بذهب، وتدخل العصوين في الحلقات على جانبي التابوت ليحمل التابوت بهما. تبقى العصوان في حلقات التابوت، لا تنزعان منها، وتضع في التابوت الشهادة التي أعطيك.
1: كما قلنا، كان تابوت العهد وفوقه كرسي الرحمة مكان التقاء الله بالشعب ومكان اقتراب الشعب من الله. كان أقدس مكان في الخيمة، ووضع في أقدس مكان قدس الأقداس ليكون قاعدة عرش الله. لاحظ أن أول ما يذكر من الخيمة هو التابوت. هكذا ينظر الله من الداخل إلى الخارج، أما الإنسان فإنه ينظر من الخارج إلى الداخل. فعندما يقترب من الخيمة لابد له أن يدخل من البوابة حيث مذبح النحاس كما سنرى لاحقا. والتابوت عادة يكون الغرض منه حفظ وصيانة ما بداخله. من هنا نجد أن تابوت العهد كان الواسطة التي رتبها الله لصيانة ناموسه من الكسر وسط شعب صلب الرقبة. صنعت الخيمة بطريقة تسمح بنقلها من مكان لآخر خلال الترحال في البرية. كل قطعة كانت مزودة بحلقات وعصي لحملها. كان ينبغي أن التابوت يرافق الشعب في جولانهم أينما توجهوا، وقد انتقل معهم من مكان لآخر أثناء تجوالهم في البرية كما سار أمامهم وهم عابرون نهر الأردن. كرسي الرحمة أو الغطاء الموجود فوق تابوت العهد يعتبر قطعة أثاث منفردة. نقرأ عنه من العدد 17 وحتى 22 من الأصحاح 25.
0: وتصنع غطاء من ذهب نقي طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف، وتصنع كروبين من ذهب صنعة خراطة تصنعهما على طرفي الغطاء. فاصنع كروبا واحدا على الطرف من هنا وكروبا آخر على الطرف من هناك. من الغطاء تصنعون الكروبين على طرفيه، ويكون الكروبان باسطين أجنحتهما إلى فوق مظللين بأجنحتهما على الغطاء، ووجههما كل واحد إلى الآخر نحو الغطاء يكون وجها الكروبين. وتجعل الغطاء على التابوت من فوق، وفي التابوت تضع الشهادة التي أعطيك، وأنا أجتمع بك هناك وأتكلم معك. من على الغطاء من بين الكروبين اللذين على تابوت الشهادة بكل ما أوصيك به إلى بني إسرائيل.
1: كان الكروبان أو الملاكان ينظران إلى كرسي الرحمة الموجود فوق التابوت. تابوت العهد عبارة عن صندوق مغطى من الداخل والخارج بالذهب. لم يكن ممكنا أن يسمى تابوتا ذهبيا لأنه كان يحتوي على الخشب أيضا، وقد تطلب الأمر وجود الذهب والخشب ليشير التابوت إلى شخص المسيح كابن الله وابن الإنسان في آن واحد. لاحظ أن المادتين لم تختلطا. لا يوجد عقيدة في الكتاب أكثر غموضا تخطت مجاري التفسير مثل اتحاد طبيعتي المسيح البشرية والإلهية، ومع ذلك فلا يوجد أبسط من هذا الرمز الموجود في تابوت العهد الذي يصف يسوع الإله والإنسان. فعلا لقد اختار الله أبسط الأشياء ليفحم الحكماء. إذن كان الذهب يغطي التابوت من الداخل والخارج، وهكذا فإن رسالة كولوسي في العهد الجديد تخبرنا فإنه فيه أي في المسيح يحل كل ملء اللاهوت جسديا. لم يكن يسوع ساحرا يصنع العجائب، ولم يكن إنسانا يمتلك وعيا فائقا لله، بل كان هو الله ذاته. تكلم بأقوال الله، وضع نفسه في نفس مستوى الله، وقد قال في إنجيل يوحنا: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، أنا معكم زمانا هذه مدته، ولم تعرفني يا فيلبس، الذي رآني فقد رأى الآب. وفي نفس الوقت كان يسوع الإنسان الكامل، فقد تعب يوما وجلس عند بئر السامرة في حر النهار، كما أنه نام، أكل، شرب، ضحك، بكى، وفوق كل هذا تألم ومات. كل هذه صفات بشرية، كان لابد من الذهب والخشب معا لتكوين تابوت العهد، ومع ذلك فلم يختلط أحدهما بالآخر، ولم يفقد أحدهما هويته على حساب الآخر. ويسوع كان الله وكان إنسانا في آن واحد دون اختلاط أو امتزاج، كان الله الكامل والإنسان الكامل. لم يكن تابوت العهد مجرد صندوق فارغ، بل احتوى على ثلاثة عناصر كما ذكر في رسالة العبرانيين: فيه مبخرة من ذهب، وتابوت العهد مغشى من كل جهة بالذهب الذي فيه قسط من ذهب فيه المن، وعصا هارون التي أفرخت، ولوحا العهد. كانت كل محتويات التابوت رمزية أيضا، فعصا هارون التي أفرخت تتحدث عن قيامة المسيح، والمن يحكي عن أن يسوع هو خبز الحياة، والوصايا العشر تتحدث عن حياة المسيح على الأرض حيث أكمل الناموس بكامل حذافيره متمما النبوات التي حكت عنه. لوحا العهد تتكلمان عن ملوكية المسيح، فقد ولد ملكا وعاش ملكا ومات ملكا وقام من الأموات ملكا وسيعود إلى الأرض ثانية ملكا. إن برنامج الله في تحرك مستمر اليوم، وهو يتحرك منذ الأبدية الماضية وحتى الوقت الذي فيه سيملك المسيح على الأرض. الأرض في حاجة إلى حاكم، والإنسان في حاجة إلى ملك، وسيأتي يسوع في يوم من الأيام كملك الملوك ورب الأرباب. يتحدث المن عن المسيح كنبي، إذ كان يتكلم بأقوال الله كما نرى في إنجيل يوحنا: الحق الحق أقول لكم، ليس موسى أعطاكم الخبز من السماء، بل أبي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء. يسوع المسيح كان أيضا رسالة الله للبشر، كان الكلمة، كلمة الله، أبجدية الله، الألف والياء، هو رسالة الله الأخيرة للإنسان. بما أن يسوع جاء للأرض كالله والإنسان، صمتت السماء، لأن الله لم يكن لديه أي إضافات على المسيح، لم يكن لديه ملحق للرسالة، لأن المسيح جسد الرسالة كاملة. لقد عبر الله عما في قلبه من خلال المسيح. نأتي الآن إلى عصا هارون التي أفرخت، والتي تتحدث عن عمل المسيح ككاهن. النبي كان يتحدث عن الله أمام الإنسان، أما الكاهن فكان يتحدث عن الإنسان أمام الله. وككاهن قدم يسوع نفسه واجتاز إلى السماوات، وهو الآن جالس عن يمين الله في السماء. يسوع المسيح الله والإنسان أقيم من بين الأموات، وهو المثال المتفرد للقيامة حتى هذه الساعة. عصا هارون التي كانت مجرد قطعة خشب ميتة عادت إلى الحياة. إذن يحكي تابوت العهد عن المسيح كملك ونبي وكاهن، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا، يقول يوحنا. بالنسبة لكرسي الرحمة فقد كان موجودا فوق التابوت كغطاء له، ولكن في الوقت ذاته كان قطعة أثاث منفصلة عن التابوت، كان مصنوعا من الذهب الخالص مع كروبين أو ملكين في طرفيه يظللانه بأجنحتهما وينظران إلى أسفل فوق التابوت حيث يرش الدم. من هذا الكرسي كان الله يصدر أوامره لذلك الشعب ممزوجة بالنعمة وتتخللها الرحمة، تماما كما تصل إلينا أشعة الشمس القوية في وضح النهار وسط طبقة سحاب كثيفة فتلطف من تأثير حرارتها، فنتمتع بتأثيرها اللطيف دون أن يزعجنا لمعانها الشديد. الدم هو الذي جعل من هذا الكرسي كرسي رحمة، وهذا أيضا رمز لعمل المسيح، فقد قدم المسيح دمه في السماء بعد موته على الصليب، ذلك الدم الثمين الذي قال عنه بطرس الرسول: عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى، بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح. دم المسيح ثمين أكثر من الفضة والذهب. أكثر شيء ثمين في السماء هو الدم الذي سفك من أجل الإنسان على الأرض. قدم دمه عندما دخل السماء، وهذا ما يجعل عرش الله اليوم كرسي رحمة بالنسبة لنا. لا يمكننا أن نأتي إلى الله اليوم إلا على أساس الدم الذي قدمه يسوع رئيس كهنتنا كفارة لخطايانا. وكلمة كفارة معناها غطاء. هكذا يسوع بموته قدم كفارة أو غطاء، كما يشير كرسي الرحمة لكل من يؤمن. نقرأ في رسالة العبرانيين الإصحاح الرابع ما يلي: فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات يسوع ابن الله، فلنتمسك بالإقرار، لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. أنا وأنت صديقي نقترب إلى الله من خلال رئيس كهنتنا العظيم في السماء، إنه المسيح الحي الجالس عن يمين الله، من خلاله فقط نجد رحمة وعونا. كثيرون من المؤمنين يحاولون أن يخوضوا معركة الحياة لوحدهم، ولكن يا صديقي لا يمكننا أن نحتمل ولا نستطيع أن نقاوم بأنفسنا، لأننا لسنا أقوياء. نحن نحتاج إلى عون، علينا أن نسمح للمسيح أن يعطينا عونه. صلى بولس إلى أهل أفسس أن القوة التي أقامت المسيح من الأموات تعمل فيهم. علينا أن نمسك بهذه القوة بالإيمان، لأن لنا رئيس كهنة جالس عن يمين الله. هكذا نرى أن قدس الأقداس يعلن لنا مشهدا عجيبا حقا، فهناك التابوت والغطاء وكروباء المجد. وما كان أجمل هذا المنظر في عيني رئيس الكهنة عندما كان يدخل مرة في السنة إلى مداخل الحجاب، ولكن رئيس الكهنة كان يسرع إلى قدس الأقداس ويرش الدم على كرسي الرحمة ثم يخرج ثانية مسرعا. أما المسيح فعندما قدم ذبيحته جلس عن يمين الآب وما زال هناك حتى الآن. مات هنا على الأرض ليخلصنا، وهو الآن في السماء ليبقينا مخلصين، ويجب أن نبقى على اتصال معه. ترى هل تحدثت مع الرب يسوع اليوم في الصلاة؟
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970592201017، أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

أحطت إيدك زي ما كنت من يوم ما أنت عرفتيني عارفة إنك أول بنت عن جد تقبلتيني لسه